الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

رح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
1: صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الفرح، أسبوع جديد ويوم جديد، نتمنى بإذن الله تعالى هذا اليوم وهذا الأسبوع يكون مليء بالتوفيق لكم جميعا. كل التحية أكيد الصباحية نوجهها لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار أرض اللبان، والله يوفقكم يا رب في مشاويركم الصباحية في دواماتكم، وعسى يا رب هذا الأسبوع يكون كذا أسبوع مليء بالبركات يا رب العالمين. تحياتي أبرار المشيفري، راح نصاحبكم بإذن الله تعالى من الساعة من هذا التوقيت إلى الساعة 9 صباحا، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. فصباح الخير لمن استيقظ وترك هموم نائمة، وصباح الخير لمن لا يوجد من يقول لهم صباح الخير، وصباح الخير لأولئك المضيئين دوما رغم انطفائهم. نذكركم مستمعينا على رقم الشبيبة وعلى واتساب الشبيبة اللي دائما نعتبره هو حبل الوصل بيننا وبينكم على 94777975. إذن مستمعينا أشرقت الأرض وبدأ يوم جديد، فاصنع فيه ما تبني به نفسك وتسعد به روحك، فأنت تستحق أن تكون سعيدا. وأكيد مستمعين نسأل الله أن يكون يوم خفيف بإذن الله تعالى، ويكون هذا الأسبوع بالكامل يكون أسبوع خفيف مليء بالإنجازات ويمر بصفاء وفرح. فاللهم إنا نلتجئ إليك بقدرتك ولطفك من ضعفنا وقلة حيلنا من أن تمس قلوبنا الهشاشة.

صباحكم الله بالخير مجددا مستمعين الأحبة، نتمنى لكم أكيد صباحات سعيدة ويوم سعيد وأسبوع خفيف ولطيف ومليء كذا بالبركات. ممكن الأغلبية يوم الأحد يكون يوم ثقيل بالنسبة لهم، لكن خلونا كذا نخلي هذا الأحد هذا الأسبوع أحد مختلف، وأيضا كذا نعيد الهدف ونذكر أنفسنا بالهدف بأن نحقق إنجازاتنا العملية وإنجازاتنا الحياتية لهذا الأسبوع. الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. ونذكركم مستمعينا بموضوع حلقتنا لليوم، تختار شخص يشبهك أو شخص يفهمك وليش؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. غالبا مستمعينا نحن نكون أمام خيارين، شخص يشبهنا في شخصيته واهتمامه وطريقة تفكيره، متوافقين في عدة اهتمامات، وشخص مختلف عنا نحن بوايد أشياء يكون عكس بعضه تماما، لكنه وايد يعني يفهمكم بدون ما تضطرون انكم انتوا تشرحون انفسكم كل مره، يفهم متى تكون انت مستانس ومتى تكون متضايق، متى تكون متحمس ومتى تكون يعني كذا المود لك عليه. فيا ترى لو خيروكم مستمعين بين شخصين، شخص يشبهك في كل شيء، متوافقين في كل شيء، في الاهتمامات، في الهوايات، في طريقه روتين حياتكم، في اللايف ستايل وما الى ذلك، لكن مختلف عنك أو إنه ما يفهمك، وشخص مختلف عنك كليا ويكون عكس اللي أنت تسويه تماما لكنه يفهمك في كل مرة، فمن راح تختار وليش؟ فمستمعين أساسا نحن ليش ننجذب يعني الأشخاص اللي يشبهوننا؟ من الطبيعي مستمعين أن الإنسان يرتاح للشخص اللي يحس إنه قريب منه، ممكن يكون في طريقة التفكير أو الاهتمامات أو القيم أو حتى أسلوب الحياة. والدراسات في علم النفس الاجتماعي مستمعينا تحدثت منذ سنوات عن فكرة التشابه والجاذبية. فكيف يا ترى هذه الفكرة، فكرة التشابه والجاذبية، ليش نحن ننجذب للأشخاص اللي يكون متشابهين في عدة أشياء، سواء كان مثلا في موضوع الاهتمامات والهوايات أو الأنشطة أو الأشياء اللي نحن نحبهم والأشياء اللي نحن مثلا نمارسهم كل صباح؟ فالدراسة أثبتت أن غالبا نشعر بألفة أكبر تجاه الشخص الذي نكتشف أن بيننا وبين نقاط مشتركة، لكن المثير هنا أن الأبحاث ما تقول أن كلما زاد التشابه أصبحت العلاقة أفضل بالضرورة. فعلا مستمعين أحيانا مثلا نقول ليش أنت يعني مثلا كبنتين ليش أنت واد صرت صديقات، فغالبا بيقولن لأن نحن متشابهين في عدة أشياء أو مشتركين في عدة أمور، لكن الدراسة أثبتت أن حتى لو كنتم متشابهين فهذا ما دليل أن العلاقة راح تكون أفضل، لأن دائما اللي ينجح العلاقة هو التفاهم والاحترام. ومستمعين أيضا بعض الدراسات وجدت أن الشركاء فعلا يميلون إلى أن يكون بينهم تشابه في عدد من الجوانب مثل الاهتمامات والقيم وبعض الصفات، لكن العلاقة بين هذا التشابه وبين السعادة داخل العلاقة ليست دائما مباشرة. في دراسة نشرت دراسة حديثة مستمعين نشرت عام 2026 هذا السنة، وشملت أكثر من 41 ألف شخص من 74 دولة، وجد الباحثون أن تأثير التشابه يختلف بحسب الشيء. وجد الباحثون مستمعين أن تأثير التشابه يختلف بحسب الشيء الذي نتحدث عنه، ففي بعض الصفات والقيم يكون التقارب مهما، بينما في صفات أخرى قد تكون هناك عوامل مثل تقدير الشريك أو رؤيته بصورة إيجابية أكثر أهمية من كونكما متطابقين تماما. مستمعين ترى يعني نشوف أن الدراسة جدا منطقية، لأنك أنت لما تبحث عن شخص يشبهك، فنحن ليش نبحث عن أشخاص يشبهونا؟ لأن أصلا غالبا ندور نحن الراحة وسهولة التفاهم، سهولة الحوار، سهولة المعيشة مع شخص متوافق معنا.
يعني شخص يحب بعض الأشياء اللي نحن نحبها يفكر بطريقة قريبة وايد من تفكيرنا، وممكن حتى يفهم مثلا ليش نحن نحب يوميا نمارس الرياضة في المكان الفلاني، أو مثلا نتمشى في المكان الفلاني، أو مثلا ليش نحن عندنا هذه الهواية أو هذا الأسلوب في الحياة. فيا ترى مستمعينا، هل التشابه في العلاقات وفي الاهتمامات بين الطرفين يكون هو وحده يكفي لنجاح العلاقة أو لا؟ لأن غالبا نحن نصادق أشخاص أو نتعرف على أشخاص يكونون فعلا يشبهوننا في كل شيء تقريبا، نفس نمط الحياة، لكن لما نتكلم معه عن شيء، مثلا نشتكي عن شيء، نفضفض أو نتكلم عن شيء يزعجنا نحن، هو يعني مثلا في المقابل ما يقعد يفهمنا أو يحاول يفهمنا، لا، ممكن يعني ممكن انه يكون هو ما عارف ان كيف انت يعني مشاعرك او كيف تفكر، وممكن يكون بينكم خلافات رغم التشابه الكبير بينكم. في المقابل مستمعينا يكون في شخص مختلف تماما عنك، مختلف عن الاشياء اللي تحبها، عن الاشياء اللي تشبه اهتماماتك، لكنه يعني على طول يفهمك من نظرة عيونك، من نبرة صوتك، ويعرف متى مثلا انت تحتاج للنصيحة، متى انت تحتاج لطلعة مثلا لحواطة، متى تحتاج لسفر وما الى ذلك. فلذلك مستمعينا هذا موضوع حلقتنا اليوم، لو خيروك بين شخص يشبهك تماما او شخص يفهمك وليش. راح اقرا باذن الله تعالى مشاركاتكم ونشوف رسائلكم الصباحية، لكن بعد هذا الفاصل.

مستمعينا نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، هل تختار شخص يشبهك أو شخص يفهمك؟ وصلتنا مشاركات على 94777975. كل التحية لزميل بدر البلوشي. بدر البلوشي يقول شخص يفهمني لأنه حقيقي صعب نحصل أشخاص يفهمونا ويقدرونا ويتحملونا، بس من السهولة نحصل أشخاص يشبهونا. يعطيك العافية زميلنا بدر، وفعلا صعب أن نحصل أشخاص يفهمونا، وبالعكس يعني نلاحظ الحين كذا الأغلبية يكون متشابهين دائما. وتحية أيضا لخولة المعمري. خولة المعمري تقول شخص يفهمني، والسبب تقول شو الفايدة إذا يشبهني لكن ما في لا احترام ولا تفاهم. يعطيك العافية يا خولة. لكن مستمعينا نحن خلونا قبل نروح للفرق بين الشخص يشبهنا وشخص يفهمنا، لأن البعض يقول إذا شخص يشبهنا فطبيعي جدا أن يكون فاهمنا لأنه خلاص متشابهين في وايد أمور فطبيعي أن يكون يفهمنا. لكن الشخص اللي يشبهك ممكن يحب مثلا نفس الأغاني اللي أنت تسمعها، نفس الموسيقى، يحب يروح نفس الأماكن اللي أنت تروحها، يضحك على نفس النكات، ممكن يكون مشروبه المفضل نفس مشروبك المفضل مثلا، ممكن عنده نفس الهوايات، نفس طريقة قضاء الوقت، نفس نمط الحياة. لكن هذا الشيء كله ما يضمن أنه يعني يعرف أنك شو أنت محتاج عاطفيا، أو ما يعرف ولا يفهم كيف أنه هو يقدر يحتوي مشاعرك مثلا. أما الشخص مستمعين اللي يفهمك فأكيد ما بالضرورة أنه يتفق معك في كل شيء، ممكن يكون مختلف عنك كليا، مختلف عنك في الآراء، مختلف عنك، ممكن ما يحب الأشياء اللي أنت تحبهم، ممكن تكون شخصيته عكس شخصيتك، لكنه يعرف كيف يتعامل مع اختلافك. وهذا النوع من الفهم له أهمية كبيرة في العلاقات مستمعينا. ففي دراسة منشورة عبر بوب ميد تناولت مفهوم الشعور بأن الشريك يفهمك ويقدرك، ووجدت أن الإحساس بالفهم والتقدير يرتبط بجودة العلاقة، ويمكن أن يساعد على حماية العلاقة من التأثيرات السلبية للتجارب والمواقف الصعبة. بمعنى آخر مستمعينا، أن الإنسان يعني ما يحتاج دايما لشخص يقول له أنا مثلك، متشابهين في هذه النقطة، بقدر ما نحن كلنا نحتاج شخص يقول له مثلا أنا أفهمك حتى لو كنا نحن مختلفين في الآراء. والأجمل مستمعينا أن الفهم هذا ما يعني أن الطرف الآخر مثلا يقرأ أفكارنا أو مثلا يكون مرآة حقنا نحن. الفهم الحقيقي مستمعينا يبدأ من الاستماع، من الإنصات، أنه ينصت لك، يسمع لك، ما يسمع لك عشان يتكلم ويرد عليك، يسمعك لأنك أنت محتاج أن الشخص يسمعك. أيضا الفهم الحقيقي يبدأ من الحوار ومن الوضوح ومن الصراحة، وأيضا محاولة ومعرفة شو وراء الحوار وشو وراء الكلام. لأن أحيانا شخص يسألك يقول لك كيف حالك، أنت بتقول له بخير، لكن الشخص طبعا اللي ممكن ما يفهمك بيفكرك أنك أنت فعلا بخير. لكن أحيانا الأشخاص اللي يفهمونك يحسون حتى من نبرة صوتك وأنت تقول كلمة بخير، يعرفون أن في شيء يعني، فيسألونك مثلا، يحاولون أنهم يهتمون، يعرفون أن شو فيك بالضبط. وهنا أكيد الفرق مستمعينا. فلذلك مستمعينا على 94777975 شاركونا شخص، لو خيروك بين شخص يشبهك أو شخص يعني كذا متفهم ويفهمك.

0: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

مستمعينا، عدد زوار خريف ظفار يتجاوز 1,100,000 زائر بنهاية أغسطس 2026. سجل عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 أغسطس 2026 ارتفاعاً بنسبة 8.6% ليبلغ 1,116,051 زائراً، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وأوضحت التقديرات الأولوية الأولية لإعداد زوار خريف ظفار 2026 الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد زوار العمانيين بلغ 816,719 زائراً، مشكلاً ما نسبته أكثر من 73% من إجمالي الزوار، فيما بلغ عدد الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج 183,861 زائر، بينما بلغ عدد الزوار من الجنسيات الأخرى 115,471 زائراً. وأوضحت التقديرات الأولية لإعداد زوار خريف ظفار 2026 الصادرة عن المركز الوطني، طبعاً هذه الإحصائيات مستمعينا توضح أكيد بأن الزوار كان كثيرين، فشاركونا شو أكثر فعالية وشو أكثر يعني أكثر شيء حبيتوه في خريف ظفار. أما بالنسبة للعابرين أو اللي وصلوا ظفار والقادمين إلى محافظة ظفار عبر الرحلات الجوية مستمعين، بلغ 284,667 زائر حتى نهاية أغسطس 2026، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنفذ البري 831,384 زائر، مسجلاً طبعاً ارتفاعاً مستمعين بنسبة أكثر من 7% مقارنة بعدد القادمين عبر المنافذ البرية خلال الفترة نفسها من عام 2025. إذن مستمعينا، هذا كانت عدد زوار خريف ظفار اللي يتجاوز طبعاً 1,100,000 زائر في هذه السنة. فشاركونا شو أكثر شي حبيتوه في خريف ظفار، وهل زرتوا مثلا عين صلالة أو هل زرتوا مثلا الأماكن، شو أكثر مكان سياحي حبيتوه في ظفار؟ فشاركونا مستمعينا على 94777975.

صباح عليكم مجددا مستمعين الأحبة، ونذكركم بموضوع حلقتنا لليوم. لو خيروك بين شخصين، شخص يشبهك تماما متوافق معك في وايد أمور، وشخص مختلف عنك كليا لكنه يفهمك 100%، أو ما بقول 100%، ممكن البعض يقول ما في شخص يفهم الآخر 100% لكن يفهمك بنسبة كبيرة ويحتويك، ف شو من راح تختارون؟ هل الشخص اللي يشبهك لأن الحياة راح تكون معاه وايد سهلة، أو الشخص اللي يفهمك؟ كل تحية لك يا جوهرة الزجاري. جوهرة الزجاري تقول ما أريد يشبهني لأن بشوف تكرار نفسي، بس يفهمني بيساعدني كثير وبيكمل نقصي. يعطيك العافية يا جوهرة. وأيضا محمد الجهضمي، محمد الجهضمي يقول شخص يشبهني لأن الذي يفهمك قد يفهمك بمدارك فقط، أما الشبيه يرى ما يحويه قلبك بعيناك، طموحاتك، شغفك، وكأنك رفيق ذاتك. وجهة نظر نحترمها، ويعطيك العافية محمد الجهضمي، لكن ما دائما الشخص اللي يعني شبهك معناته أنه هو يعني يرى مثلا اللي يرى أفكارك أو يقرأ أفكارك أو يشوف إيش اللي في قلبك. أما ميثا زيد تقول يفهمني لأني صايرة ما أطيق الشخص اللي ما يفهمني وما فيني بارض أشرح له. ومزنا اللي بلوش تقول يفهمني عشان أسولف ما يقول اللي خلصتي. إذا مستمعينا أغلب المشاركات نلاحظ أن يختارون الشخص اللي يشبههم، عفوا الشخص اللي يكون متفهمهم. ليش؟ لأن يعني نحن غالبا نحس بالراحة تجاه الأشخاص اللي يفهمونا، لكن السؤال إيش الأسباب اللي تخلينا نحن نكون مرتاحين مع الأشخاص اللي يفهمونا؟ في العلاقات مستمعين هناك شيء بسيط جدا لكنه مؤثر، أن الإنسان يحس أو يشعر بأن مشاعره وصلت للطرف الآخر. يعني ما شرط الطرف الثاني يحل المشكلة، ولا شرط أنه يعطينا أفضل نصيحة في العالم. أحيانا كل اللي نحتاج يعني اللي نحتاجه الاحتواء، مثلا فن الإنصات. هذا قريب مستمعين من مفهوم بحثي يسمى باستجابة الشريك، ويقصد به طبعا استجابة الشريك، يقصد به شعور الشخص بأن شريكه يفهمه ويقدر احتياجاته ويتعامل معه باستجابة واهتمام. كذلك مستمعين، في دراسة يومية على الأزواج وجدت أن الشعور بأن الشريك مستجيب ومتفهم ارتبط بارتفاع الرضا عن العلاقة، سواء عند النظر إلى الأيام المختلفة أو إلى الفروق بين الأشخاص أنفسهم. كذلك مستمعين، في أبحاث أخرى، أبحاث جون وغوتمان حول العلاقات، يظهر مفهوم محاولات التواصل، وهي أشياء صغيرة جدا نقوم بها طوال اليوم حتى نطلب الانتباه أو القرب من الشخص الآخر. ممكن تكون سؤال بسيط أو تعليق عن يومنا، أو حتى مثلا ابتسامة أو أيا كان. هذه الاستجابات الصغيرة أو محاولات التواصل يعني حتى لو كانت هي صغيرة لكنها أكيد تساعد على بناء الشعور بالاتصال والثقة. وهذا اللي خلينا مستمعين نفكر أيضا أحيانا العلاقات ما تنهار بسبب مثلا مشكلة كبيرة وايد، ولكن بسبب مثلا تراكم هذه اللحظات الصغيرة، تراكم هذه الأشياء البسيطة، أو أحيانا يكون بسبب مثلا أن الطرف الآخر يشوف أنه هو غير مفهوم أو يعني شخص غير مسموع. وبالمقابل مستمعين، العلاقة تقوى من لحظات صغيرة جدا ومن تفاصيل بسيطة جدا، مثلا السؤال عن اليوم، مثلا مثل هذه الاهتمامات البسيطة اللي نحن ممكن نقول أنها ما راح تأثر، لكن الاهتمامات البسيطة والأشياء الصغيرة هي اللي يعني هي اللي تكون مهمة أكثر من الأشياء الكبيرة، مثلا أكثر من الهدايا المادية على سبيل المثال. فهنا الواحد أحيانا يحتار مستمعينا، هل هو يعني يبحث أو مثلا يختار الشخص اللي يكون نسخة منه ومطابق يعني مطابق منه 100%، أو الشخص اللي يكون مختلف عنه لكن يفهمه.
وايد نسمع ناس يقولون نبقى أشخاص متوافقين معانا، نحن يحبون نفس الأشياء، نفس طريقة الحياة، وكأن نجاح العلاقة فعلا يعتمد على التشابه، على إيجاد نسخة ثانية منا نحن. لكن مستمعين، الدراسات لا تدعم بهذه البساطة فكرة أن التشابه الكامل يعني علاقة أفضل. فإحدى الدراسات التي بحثت في تشابه الشخصيات بين الأزواج وجدت أن الأزواج المتشابهين في السمات الشخصية لم يكونوا بالضرورة أكثر رضا عن علاقاتهم، وأن تأثير التشابه يختلف من شخص إلى آخر ومن جانب إلى آخر. في المقابل مستمعين، هناك دراسات وجدت أن بعض أنواع التشابه خصوصا في القيم أو بعض الصفات يمكن أن تكون مرتبطة بجودة العلاقة. إذا مستمعين، هذا يعني أن المسألة ليست تشابه أو اختلاف بشكل مطلق، لكن خلونا نعرف نحن فيش نتشابه، لأن شيء جميل إذا كان الطرفين متشابهين في القيم، متشابهين مثلا بالتربية. وأيضا الحلو أن نسأل يعني بشو نحن نختلف وكيف ممكن نحن نتعامل مع هذا الاختلاف. يعني مثلا مستمعينا، يعني ما يكون عندنا نحن نفس الهوايات، لكن عندنا نفس فكرة الاحترام. مثلا شخص وايد يحب يلعب الألعاب مثلا، فنحن نحترم مثلا هوايته في الألعاب أو صنع الألعاب أو مثلا مشاهدة ومتابعة المحتوى المختص بالألعاب، ما يكون في استهزاء أو تصغير لهذه الهواية. البعض الآخر فرضا أن عنده شيء يعني محدد، مثلا أن كل صباح يروح يمشي، فنحن نحترم هذه الرغبة ونحترم هذه الهواية، فهنا يكون احترام لهذه الاختلافات. أيضا حتى بالشخصيات مستمعينا، يعني أحيانا تكون علاقة جدا ناجحة بالرغم أن الشخصيات مختلفة. يعني مثلا نحصل الطرف الأول شخصيته وايد اجتماعية، وايد محبوب، عنده شعبية كبيرة، لكن نلاحظ الطرف الثاني شخص انطوائي جدا، يحب يلسة البيت، تلقاه ما عنده، إذا عنده انستغرام ما يكون فعال، ما عنده السوشيال ميديا وايد، ومع ذلك أن في احترام بين الطرفين، بين ان الشخص متفهم انك انت مثلا شخص انطوائي والشخص الاخر متفهم انك انت شخص اجتماعي وتحب مثلا الطلعات والتجمعات.

تعرفون مستمعين ايش احلى شيء؟ احلى شيء اذا حصلنا شخص يشبهنا في عدة امور، او يعني جمع الامرين بالنفس، ان شخص يشبهك ويفهمك بنفس الوقت. فيعني الاجمل ان فعلا نحن نجد شخص يجتمع فيه الامران قدر الامكان، شخص نلتقي معه في القيم والاشياء الاساسية، وفي الوقت نفسه يستطيع فهم اختلافاتنا. لأن مستمعين التشابه يعطي العلاقة أرضية مشتركة، لكن الفهم يعطي أكيد مساحة آمنة. فممكن الفهم يقولك إن هذا الشخص يعرفني، والتشابه ممكن يعني إنك أنت يخليك إن تقول إن هذا الشخص يشبهني، والفرق كبير، لأن الشخص اللي يشبهك أكيد ممكن يفهمك لأن تجربتك قريبة من تجربتك، لكن الشخص اللي يفهمك رغم اختلافه عنك ربما يكون بذل جهد كبير عشان يعرفك. وهذا ممكن يكون من أجمل الأشياء في أي علاقة، أنك أنت ما تضطر تصير نسخة من الشخص الآخر عشان يحبك، ولا تضطر أنك تغير من نفسك أو تتصنع حاجة عشان تكون مفهوم. تكون أنت بطبيعتك وهو يكون هو بطبيعته.

0: أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعينا الأحبة، ومع بداية أسبوع جديد ومع حركة الناس في الطرقات متجهين إلى أعمالهم ومشاويرهم الصباحية، نحرص دائماً أن نكون معكم برسالة توعوية ومرورية تساعدكم على قيادة أكثر أمان وانتباه. فقرة حركة السير اللي نطل عليكم من خلالها كل أحد على آخر مستجدات الطرق، ونتعرف على وضع الحركة المرورية وأبرز الملاحظات والنصايح اللي تهم كل سائق واللي يقدمها كل أحد عبر الشبيبة وعبر صباح الشبيبة. الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، صباح الخير الرائد ناصر.
1: أهلا بك أخت أبرار، وأهلا بكل من يسمعنا عبر الأثير، ونرجو لكل من يركب الطريق في هذا الوقت ظروف سالمة وآمنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. كيف توصف لنا حركة السير مع بداية صباح الأحد؟
1: نعم أخت أبرار، بطبيعة الحال الحركة المرورية بها شيء من الكثافة والحركة النشطة على اعتبار أنها وقت الذروة الصباحي، وأيضا الكل متطلع إلى أن يصل إلى مقر عمله وإنهاء مشاويره الخاصة. هناك بعض الكثافة المرورية التي قد يلحظها مستخدم الطريق، إذا ما تحدثنا عن شارع سلطان قابوس بدءا من دوار الزلفة مرورا بكل من جسر الخوض وجسر الموالح، بها حركة نشطة تصل إلى الكثيفة تؤثر على سرعات المركبات، ولكن في المقابل هناك تدفق جيد لا بأس به، والدوريات قريبة من الموقع لمراقبة المشهد المروري. في المقابل شارع أيضا مسقط السريع قد يلحظ أيضا مستخدم الطريق مدخل أو مخرج نيستو جسر معبيلة باتجاهك إلى مسقط السريع به شيء من الكثافة المرورية، إلى حين أن تستقر المركبات في المسار الرئيسي باتجاه مسقط إلى الداخل. وأيضا القادمين من محافظة الداخلية عبر جسر الرسيل المغذي للقادمين من محافظة الداخلية وإلى الداخل، هناك شيء من الحركة أيضا النشطة والكثيفة تؤثر على سرعات المركبات. هناك بطبيعة الحال وردت بعض المستجدات كتعطلات للمركبات وبعض الحوادث منذ الصباح الباكر، تم التعامل معها من قبل دوريات مراكز. ربما الحادث الذي وقع في الأنصب مقابل قاعدة السيب الجوية أو قاعدة الأنصب للجوية، بعض المركبات أو طرف أحد المركبات لا زالت عالقة في المسار، والدوريات موجودة للتعاون مع حيثيات الحادث ونقل المركبة من على المسار وأيضا تنظيم الحركة المرورية. غير ذلك تبقى هذه الكثافة المرورية المعتاد عليها مستخدم الطريق، وأيضا القادمين من العامرات بدءا من الدوار بالقرب من مركز العامرات امتدادا للدوارات مرورا أيضا بجسر المحج وأيضا دوار العامرات، هناك شيء من الحركة النشطة في كل هذه مضامير الدوارات، وهناك دوريات أيضا قريبة من هذه المواقع لتنظيم الحركة المرورية لأيضا إيجاد بعض الحلول المرورية لبعض الدورات التي بها شيء من الحركة النشطة، لا سيما حافلات المدارس التي لها الأولوية في تنظيم الحركة وأيضا تسير مسارها نحو حي المدارس. أيضا عقبة العمرات بوشر تشهد حركة نشطة أيضا، ولكن تدفق جيد لا بأس به. وفي المقابل جهود مستمرة من قبل دوريات المراكز ودوريات المرور المنتشرة في وفق يعني كذا منظومة مدروسة لتنظيم الحركة المرورية بالقرب من الأماكن الحيوية للاستعداد للتدخل إذا ما استدعى ذلك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب الرائد ناصر، هل هناك تنبيهات أو ملاحظات خاصة تحبون توجهونها لمستخدمي الطريق اليوم؟
1: نعم، بطبيعة الحال نؤكد أولا على مستخدم الطريق ونشكره على ما يبديه من التزام بمختلف الطرقات والتزام بالقواعد المرورية، وأيضا تبقى أيضا فقط الالتزام بإجراءات ومتطلبات السلامة كمسافة الأمان، عدم الانشغال بغير الطريق، أيضا التعامل مع البيئات المرورية المتأثرة بالحركة النشطة والكثيفة بشيء من الالتزام والتصرف أيضا الواعي والوقائي، عدم التجاوز من كثف الطريق، وأيضا الانتباه عند الدخول سواء من مداخل الجسور إلى الطرقات الرئيسة بالمحافظة على مسارات وعدم تغيير المسار بشكل مفاجئ حتى لا تعرقل وتربك أيضا المسارات وأيضا تؤثر على الحركة المرورية والتكدس للمركبات في مداخل هذه الجسور. فعلى مستخدم الطريق أيضا أن يعي دوره كعنصر مهم ورئيسي ومؤثر في منظومة السلامة وأيضا منظومة الحركة المرورية، وسلم الله الجميع. نتمنى لهم إن شاء الله أسبوع عمل موفق، ونرجو لهم أيضا وصول آمن أيا كانت مقاصدهم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية على هذه الإطلالة الصباحية كل أحد وتوجيهات المهمة، كل الشكر لك.
1: على الرحب.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: صباحكم تفاؤل ومحبة وسعادة، نتمنى لكم مستمعين الأحبة. مستمعين، أحيانا ممكن صار معاكم مواقف محرجة. من بين هذه المواقف المحرجة أنك أنت تضحك وتدخل في دوامة هستيريا من الضحك في موقف رسمي جدا، أو موقف جاد، أو موقف حزين. فهنا أصلا أنت تتفاجأ ويعني تقول ليش أنا ياس أضحك؟ أنا المفروض أكون مثلا حزين أو أكون شخص إيجاد، فشو يعني شو اللي صار؟ يعني مثلا عندك ميتينج مهم جدا، يعني أنت تكون من داخلك متوتر لكن تقعد تضحك مثلا. أو نشوف دائما، حتى نلاحظ وايد مقاطع منتشرة في الإنستغرام، نلاحظ ناس على خشبة المسرح سواء كان أطفال أو كبار يبون يلقون كلمة، وفجأة مع أنه يكون يعني مثلا شيء رسمي، وفجأة نلقاهم يضحكون ويكونون في دوامة من الضحك. فبعض الحضور يكون متفهمين عادي، يقولون هذا من التوتر ويعرفون شيء إن اسمه الضحك العصبي، والبعض الآخر يقول لا، يقول هذا إيش اللي قاعد يضحكه. ففعلا مستمعين هذا له تفسير نفسي، ومثل ما ذكرت الضحك العصبي، الضحك العصبي أو حالة الضحك العصبي هذه حالة نفسية يصير له أو الإنسان أحيانا يتعرض لها، لأن الإنسان يكون في ذاك الموقف ما يضحك لأنه مستانس أو يضحك لأن الموقف فعلا مضحك له أبدا، لكن جسمه وعقله تحت ضغط أو توتر شديد ويبرمجه عن طريق أو ترجمه عن طريق الضحك. يعني أحيانا نلاحظ مثلا واحد يبي يقدم برزنتيشن أيام الجامعة أيام الكلية فيضحك، وما يضحك لأنه يعني الموضوع فعلا يضحك، أو أنه لأنه هو مثلا مستهتر أو ما مهتم بال يعني بأهمية هذا البرزنتيشن، لا أبدا، يضحك لأنه متوتر يكون وداخل في حالة الضحك العصبي فيقعد يضحك، ويطلع هذا الضحك استجابة لا إرادية تساعد على تخفيف شدة الانفعال. يعني كذا كأن عقلك يبي يحميك أنك ما تنفعل وايد ويدخلك في دوامة من الضحك. فغالبا الناس يكونوا وايد متوترين أو وايد محرجين، ويعني وفجأة التعبير الخارجي أنهم كله يضحكون. في ناس بعد نفس الشيء يكونوا مثلا وايد مستحين في موقف أن هو أصلا يعني من داخل مخيل وايد ومستحي وايد، لكن ما قادر يعبر عن خجله، وما قادر يعبر عن يعني ما قادر يعبر أنه شخص مستحي فيدخل في دوامة من الضحك. فالأهم مستمعين، الضحك في موقف حزين أو صعب ما يعني تلقائيا أن الإنسان هذا عديم الإحساس، لأن كم شخص مثلا راح العزة مثلا أو سمع حالة وفاة، فمن الصدمة هو المفروض أن يعبر عن الصدمة، أنه يحزن يبكي أيا كان. أحيانا العقل كذا كان يبي يحميه فيخليه يقعد يضحك. وأحيانا المشاعر تكون قوية لدرجة أن الجسم يبحث عن طريقة يفرغ فيها هذا التوتر، والضحك يكون واحد من هذه الطرق. عشان كذا ممكن تشوف شخص يضحك في موقف ما في أي شيء ضحك، لكن هو من داخله يكون متوتر أو حتى متألم. بس في خطوة مستمعين نقدر نحن نسويها، إن إذا صار لك هذا الموقف وضحكت في موقف ما يستدعي إنك أنت تضحك، تقدر تقول مثلا تعتذر من الناس وتقول عذرا أنا من داخلي متوتر أو منحرج فما أدري ليش ضحكت. فمثلا هذه الجمل البسيطة تشرح أكيد اللي صار وأفضل من ألف تبرير. فشاركونا مستمعينا، هل سبق وضحكتوا في موقف المفروض ما تضحكون فيه، وشو كان الموقف؟ أكيد إحنا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: مساكم الله بالخير مجددا مستمعينا، وصباح الإنجازات الشبابية وصباح التطوع الكبير اللي دائما يقوم به شباب السلطنة. العمل التطوعي مستمعينا هو مساحة جميلة لصناعة الأثر، وأكيد بإذن الله اليوم وفي صباح الأحد من صباح الشبيبة رح نتعرف أكثر على تجربة شبابية تسعى لخدمة المجتمع وترك أثر إيجابي ومستدام. معانا الأستاذة روان بنت خالد الخروصية، عضو في فريق مجاز التطوعي. منورتينا وصبحك الله بالخير.
1: أهلا وسهلا
0: فيك أستاذة. بداية روان، خبرينا أستاذة روان، عارفين أول شيء بفريق مجاز وكيف بدأت فكرته؟
1: فريق مجاز هو فريق طلابي تطوعي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، وهو تحت ظل جمعية دار العطاء. طبعا فريق مجاز يهدف الى هو خدمه المجتمع، وهذا من خلال دعم الحالات الانسانيه سواء كان بتنظيم فعاليات ورش مسابقات ايا كان الفكره. نعم. هي ان احنا نخدم المجتمع. جميل. نحول العمل التطوعي من مجرد كلمه الى اثر ملموس، واخيرا نستغل هذه الفعاليات والورش اللي احنا نسويها بحيث انها تكون وسيله لدعم حال الناس اللي يعني هي محتاجه.
0: جميل. واخترتوا اسم مجاز.
1: ايوه بالضبط.
0: فخبروني ليش يعني اخترتوا اسم مجاز بالضبط؟
1: مجاز يعني ان تحول شيء من مكان لشيء اخر، فاحنا فكرتنا الاساسيه ان نجمع ونبيع الكتب، فناخذ الكتب من الناس اللي خلاص ما صارت تحتاج الكتب.
0: حلو.
1: نبيعها بسعر ارخص، فكذا الكتاب يسافر من يد ليد اخرى يعني.
0: طيب يعني الفريق كله مختص ان نقدر نقول فريق ادبي يبيع الكتب فقط؟
1: لا هو ما محصور في بيع الكتب وبس. بس البيع الكتب هي الفكرة الأساسية.
0: أيوة، إن في عندكم مبادرات مختلفة لكن من بينهم طبعا بيع الكتب المستعملة.
1: بالضبط.
0: طيب إذا مثلا أحد حاب يتواصل معاكم عنده كتب، أو حاب مثلا إن يعني يبيع كتب عن طريقكم، فممكن المجال متاح؟
1: أكيد، وحتى إن إحنا اشتغلنا على موقع إلكتروني تقدر أنت تشوف وش الكتب المتاحة معنا، وخلاص يعني يتم عملية البيع والشراء.
0: جميل جدا. طبعا هذا كلها بأسعار رمزية.
1: أيوة أكيد،
0: لأن نلاحظ الحين حتى في الآونة الأخيرة وايد أسمع مثلا قراء وقارئات يقولون يا أخي الكتب غالية. أيوة. طيب إذا الكتب غالية ترى عندكم وايد مكاتب في عمان، مكتبات في عمان، تقدرون تقعدون هنا تخصصون وقت لو نص ساعة تقرون، ما شرط أنكم تقتنون الكتاب أو مثلا تقرون PDF.
1: أيوة.
0: فحلو فكرة فريقكم أن يقدرون يشترون كتاب سعر رمزي جدا.
1: أيوة، سعر رمزي جدا، تقريبا من 3 ريال لـ2 ريال بس، فسعر جدا منخفض يعتبر.
0: جميل. طيب ايضا قلتي لي في مجالات اخرى عندكم، مبادرات اخرى.
1: أيوة.
0: فشو ابرز المجالات المبادرات اللي تقومون فيها في فريق مجاز؟
1: والله احنا قمنا العديد من الفعاليات يعني في اماكن مختلفه، والفعاليه كانت تحتوي على اركان مختلفه، فابرز فعاليه كانت فعاليه اللي هي رديد الخير. سويناها في بركه الموز في بيت الرديده، كانت تحتوي على اكثر من 15 ركن، حصلنا فيها على أكثر من 25 داعم، وأهم شيء أنها كانت هي يعني مستمرة ليومين. هذه أول مرة كنا نسوي فعالية تستمر لمدة يومين.
0: نعم جميل. أنا يعني فضول كيف تختارون المبادرات، يعني كيف طريقتكم في اختيار هذه المبادرات التطوعية؟
1: هو يعني ترى يكون كأنه مهرجان يعني يحتوي على أركان. أيوة. في رسم، في مسابقات، في تصوير، في والله أحيانا طيران شراعي، في يعني عدة أركان، كأنك يعني تتبرع وفي نفس الوقت أنت قاعد تعيش تجربة. فنحاول نربط اللي هي المعلومة اللي إحنا نعطيك إياها سواء من ركن أو من إحنا بتجربة أنت تعيشها يعني.
0: طيب أستاذ روان، هل في مثلا مبادرة خاصة أو موقف وأنتوا كذا يعني تتطوعون كنتوا في مبادرة تطوعية يعني ترك لك أثر ما ينسى وموقف ما تنسينه؟
1: والله يعني واجد تمر علينا مواقف وأشياء في الفعاليات هذه، بس اللي يجذبني دائما أن الناس يعني ما تتردد في أنها هي تسوي الخير ولا 1%، فكانوا يعني أول ما نخبرهم بالمبادرة على طول يتبرعوا، فالحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. طيب هل في مثلا فئات مستهدفة أنتوا يعني مثلا تستهدفونهم في مبادراتكم، أو أن تستهدفون كل فئات المجتمع؟
1: هو يعتمد يعني في هن الفعاليات بشكل عام تكون عامة، فهي تستهدف كل فئات المجتمع، لكن في فئات تكون في مبادرات تكون مختصة. فمثلا في مبادرة الحين قاسين ننظم لها لأصحاب الهمم، فهي يعني احنا مستهدفين اللي هم أصحاب الهمم معنا.
0: نعم. طيب أستاذ روان، ذكرتي أنكم فريق تطوع طلابي.
1: أيوة.
0: فكيف تقدرون توازنون بين حياتكم الدراسية والعلمية وبين التطوع؟
1: هي هذه ترى مسابقة تطرح من جمعية دار العطاء على نهاية. نعم. الفصل الدراسي الثاني. ففي خلال يعني اللي هي الإجازة الصيفية تكون المسابقة، بس يعني تبدي على نهاية الدراسة وتنتهي على بدايتها.
0: جميل، وهذا دليل طبعا على حرص الجمعية طبعا على غرس مفهوم التطوع عند الشباب وعند طلاب وطالبات الدارسين في الكليات.
1: أيوة.
0: طيب برايك كذا من وجهة نظرك الخاصة، شو اللي يخلينا نحن كشباب عمانيين أن نحن نتطوع أكثر؟
1: هو يعني نشوف إحنا الناس كيف متعسرة، يعني إحنا عايشين الحمد لله بخير ونعمة، نشوف في المقابل في ناس متعسرة، فهذا هو الشيء يعني اللي يخليك إنه تحس إنه ليش أنا أعيش وهم لا، أو ليش صحيح. يعني ويش اللي هم قاصرينه، فالناس تمد يدها تحب يعني إنها تتبرع وكذا.
0: نعم. طيب تشوفين فكرة التطوع بشكل عام هل إنها تغير فقط من الشخص اللي أنت وتساعدونه أو من الأشخاص اللي أنت وتساعدونهم، أو أيضا تغير من شخصيتكم كطلاب؟ عملتوا كذا مبادرة تطوعية طورت من شخصيتكم، خلتكم تتعلمون أشياء كثيرة؟
1: هي ما تقتصر على المستفيد أو الناس المستفيدة وبس، وإنما تشملنا إحنا كطلاب. فيعني أول شيء قوت شخصيتنا، علمتنا كيف إن إحنا نواجه التحديات والصعوبات. طبعا هذه الفعاليات ما كانت يعني بدون تحديات، بالعكس كان فيها خلف الكواليس واجد. فهي نمت شخصيتنا وعلمتنا كيف إنه احنا ندير مبادرة كاملة واحنا كوننا طلاب، يعني فشيء جدا جميل واحنا الحمد لله مستمتعين فيه، يعني نتمنى حتى ان المسابقة تطول.
0: الحمد لله جميل. وحتى لو المسابقة خلصت استاذ روان، تقدرون خلاص تخلون التطوع شيء عادة من عاداتكم، وشيء نقدر نقول حن سمة من سمات، وهذا فعلا الموجود يعني هذا المعروف
1: بالضبط.
0: ان التطوع دائما سمة من سمات الشاب العماني، دائما حصل متطوع سواء كان موظف طالب ايا كان، هو دائما متطوع بالمجال اللي هو يهتم فيه. فنحصل مثلا متطوعين في المجال الثقافي في تعزيز ونشر القراءة، مثلا نحصل ناس متطوعين ايضا في تنظيف الشواطئ وما الى ذلك
1: فعلا،
0: وفي المحافظة على النظافة ككل.
1: صح.
0: طيب استاذ روان، اذا في الحين شاب او شابة يسمعون الحين الصباح الشبيبة وحاب يبدا العمل التطوعي، فبشو تنصحينه بالضبط؟
1: يبدي بدون حتى لا يتردد، لأن العمل التطوعي ما بس أني أنا أوفر وقت وجهد، بالعكس هو تخطيط وإدارة وتحمل مسؤولية، وهو أنك تتعامل مع شخصيات وأشخاص كثير، وأخيرا أنه هو يعني يكفي الأثر اللي أنت تخليه في نفسك قبل لا تخليه في الشخص اللي هو مستفيد، فتوكل بدون لا تتردد حتى.
0: جميل، أهم شيء الأثر في النهاية.
1: بالضبط. أيوة.
0: ايضا ذكرتي طبعا اكيد كفريق تطوعي وطلابي بالتحديد فريق مجاز، اكيد تعرضتوا لعده تحديات، فياريت لو تشاركينا شو هي ابرز التحديات اللي تعرضتوا لها.
1: التحديات غالبا تكون في الفعاليات الكبيره، فنواجه تحدي مثلا ان احنا كيف نحصل داعمين، كيف نجمع عدد مشاركين، كيف نجمع تبرعات بالنفس يعني، فها كذاك يعني.
0: جميل، بس انا اتوقع ان في جهات تساعدكم. اوكي، ممكن تحدي انكم تحصلون داعمين لكن في نهايه تلقون.
1: أيوة، هو تحدي وتحدي جدا كبير ترى يعتبر يعني، ونلقى الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أيوة.
0: طيب رسالة أخيرة كذا روان، ممكن الناس الحين تابعون فريق مجاز ما عارفين كيف يوصلوا لكم، ما عارفين كيف مثلا أشخاص مثلا يبون يبيعون كتبهم مثلا على سبيل المثال بأسعار بسيطة، فكيف ممكن الناس يتابعون فريق مجاز، يتابعون مبادراتكم التطوعية، يقدرون يتواصلون معاكم؟
1: هو غالبا يكون يعني أو أكثر مبادراتنا احنا ننزلها على حسابنا في الانستغرام.
0: شو هو الانستغرام بالضبط؟
1: مجاز
0: شرط او ام
1: شرطه بعدين او ام. ايوه.
0: طيب وايضا دائما تنشرون عندكم رقم كذا خاص تستقبلون فيه طبعا اكيد التبرعات او ايا كان.
1: ايوه، في للتبرعات وفي اصلا الحاله موجوده في تطبيق دار العطاء يعني.
0: نعم.
1: أيوه.
0: جميل جدا، يعطيك العافية أستاذة روان بنت خالد الخروصية عضو في فريق مجاز التطوعي، وكل التوفيق إن شاء الله نتمنى لفريق مجاز في مبادراتكم القادمة بإذن الله تعالى.
1: أحسنتي.
0: وإن شاء الله أكيد يستمر أكيد هذا العطاء سواء من فريق مجاز وعدة فرق تطوعية في عماننا الحبيبة، ويعني كذا نكون جميعا نترك هذا الأثر الجميل في مجتمعنا.

0: تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-5-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: مستمعين، أحياناً نشوف الطفل مثلاً في البيت لما يعصب يصرخ، يعاند، يبكي بسرعة، ويعني دائماً نلاقي أن وسيلته الأولى هو الصراخ أو الصريخ. أول شيء يخطر في بالنا أنه يعني هذا الطفل ليش يعاند، وممكن هذا الشيء يخلينا نحن نتنرفز ونعاقبه، أو يعني نحن بروحنا نعصب. فبحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، سلوك الطفل الصعب في كثير من الأحيان يكون وسيلة للتعبير عن مشاعر ما يعرف الطفل كيف يشرحها بالكلام. فممكن هو يكون خايف، أو ممكن يكون هو يعني زعلان من حاجة، فممكن هذا الخوف والمشاعر الأخرى هو ما عارف كيف إنه يعبر عن هذه المشاعر، فيلجأ لأسهل وسيلة اللي هو يعني الصراخ. فهذا الشيء اللي يخلينا نحن نعصب. لكن التقرير مستمعينا وضح واقترح لنا 4 خطوات للتعامل مع هذه المواقف بدون ما نحن يعني نعصب على الطفل وهو يزيد عناده، وأيضا نوقف يعني عن الطفل هذه العادة، عادة أنه دائما يصرخ. أول شيء قبل ما نحن نحاول نهدي الطفل، نحاول إن نطول بالنا أكثر. صحيح إن الموقف غالباً يكون مثلاً إذا كنتوا في السيارة وشخص أو طفل تم يصرخ وتم يعمل كذا شغب وشقاوة، فأنت تكون معصب لأنك أنت حاب تركز في السياقة، مثلاً تحس بصداع وما إلى ذلك، هو يزيد عليك الضغط فأنت على طول تعصب عليه تهدده. فهنا يقولكم إن أول خطوة في هذا التقرير، أول خطوة نحن المفروض إن نهدي أنفسنا ونحاول قد ما نقدر إن نطول بالنا، لأن مستمعين الطفل يتأثر بطريقة تعاملنا معه. فإذا قابلنا غضبه بغضب أكبر، وإذا مثلا هددنا أو أي كان، غالبا الموقف بيصير أصعب. كذلك نحاول الخطوة الثانية، نحاول نفهم هو يعني شو سبب تصرفه. فبدل ما نركز نحن فقط على التصرف، بدل ما نقول أنت ليش كذا تسوي أو توقف ولا تصرخ أو ما إلى ذلك، فنحن ممكن إن نحاوره أو أيضا نسأل أنفسنا شو اللي خلى هذا الطفل كذا متضايق ويصرخ كثير. وكذلك الخطوة الثالثة، وهذا يعني باعتبارها بحد ذاتها خطوة جدا مهمة، إن نحن نساعد الطفل يسمي المشاعر بمسميات الخاصة أو يسمي مشاعره. يعني مثلا نسأله هل أنت زعلان، أو هل أنت خايف، أو متضايق، أو طفشان، أو أي إن كان. لأن الطفل لما يبدأ يعرف اسم الشعور اللي يمر فيه، راح يصير أسهل عليه مع الوقت إنه يعبر عن هذه المشاعر، بدل ما يطلع مثلا في صورة غضب أو صورة صراخ أو صورة سلوك مزعج. ورابع شيء والأصعب مستمعينا، يمكن هو أن نحن أصلا نراجع أنفسنا، يعني لأن الأطفال دائما يقلدونا نحن بدون ما نحن نحس، والأطفال يتعلمون كثير من اللي يشوفونه في البيت. فإذا الطفل يشوفنا نحن دائما عصبيين ودائما نصرخ أو نرفع صوتنا، فممكن هو يتعلم أن هذه طريقة طبيعية للتعبير عن الغضب، طريقة طبيعية للتعبير أيضا عن الأشياء اللي أنا أباهم، لأن أشوف الكبار مثلا يعصبون بسرعة، يرفعون أصواتهم، إذا أنا راح أسوي كذا. فإذا مستمعنا هذه أهم 4 خطوات لمعرفة أو لتهدئة الطفل بحيث أنه ما يصرخ، والأهم هو الحوار دائما، يعني مختصين ودائما أصحاب الخبرة وأصحاب الشأن دائما يقولون الحوار مع الطفل جدا مهم، الاحتواء مع الطفل، أنك تسمع الطفل، تحاول أنك تفهم مشاعره، تحاول أنك تفهمه، تحاول توضح له أنك أنت ممكن صحيح أنك مثلا عصبت بهذا الشيء، وعادي جدا مثلا تعتذر أو مثلا تجيب لنا نماذج أن أنا لما كنت صغير مثلك كنت أصرخ كثير لكن بعدين عرفت أن هذا الموضوع مثلا ما يفيد، أو تجيبونهم كذا عدة حيل وعدة محاورات. مستمعينا نحن مواصلين معكم بإذن الله تعالى لكن بعد هذا الفاصل.

0: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: مستمعين، تعرفون أن في دولة من الدول متأخرة علينا وايد، يعني نحن الحين يعني 2026، فكنا نحاطين في بالنا أن كل دول العالم معاهم سنة 2026، لكن تخيلوا أن في دولة من الدول بالعكس هي متأخرة علينا، متأخرة تقريبا 7 سنوات عن العالم. فما أعرف هل عرفتوا هذه الدولة أو لا. إثيوبيا. مستمعينا، دولة إثيوبيا يعني دائما تكون متأخرة 7 سنوات عن العالم، والحين وعندها تقويم خاص، يعني عندها التقويم الخاص راح نتعرف عليه بعد شوي هذا التقويم الخاص. وتخيلوا أن الحين إثيوبيا تحتفل بدخول عام 2019، يعني ما عاشت معنا زمن كورونا، وما عاشت معنا لحظات الصعبة في 2020 إلى 2022، لا هي حاليا في 2019. نقلا عن جريدة الشبيبة، مستمعين، استقبلت إثيوبيا عامها الجديد 2019 وفق التقويم الإثيوبي الخاص بها، والموافق طبعا يصادف معنا نحن 11 سبتمبر 2026 بالتقويم الميلادي، وسط أجواء احتفالية

بعيد إنكو تاتاش، عندهم عيد إثيوبي اسمه إنكو تاتاش المعبر عن رأس السنة، بالتزامن مع إعلان الحكومة الإثيوبية عن رؤى وخطط جديدة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في البلاد. وأكدت مستمعين الحكومة الإثيوبية أن أجندة العمل للعام الجديد ترتكز بشكل أساسي على استكمال المشاريع القومية الكبرى وتوفير الدعم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والتصنيع والطاقة، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات العامة ورفع معدلات الإنتاجية. وكذلك مستمعين، لو انت عارف على التقويم الأثيوبي، فيتفرد التقويم الأثيوبي عن التقويم الميلادي المتداول عالميا واللي كلنا نعرفه بفارق يتراوح بين 7 إلى 8 سنوات، إذ يتكون العام فيه من 13 شهر منها 12 شهر بواقع 30 يوم لكل شهر، بينما يضم الشهر 13 المعروف بشهر أيام المنسيات، يعني يسمونه بأيام المنسيات. تخيلوا أن الشهر 13 فقط 5 أيام أو 6 أيام في السنوات الكبيسة، يعني ما بس إن هم متأخرين علينا 7 أو 8 سنوات، لا، عندهم 13 شهر بدل 12 شهر. فاللي حاب مثلا يرجع كذا لآلة الزمن ويرد للورا ويرد للماضي ويرجع لعام 2019، فروح لأثيوبيا واحتفلوا برأس السنة، رأس سنة 2019. فسبحان الله مستمعينا، يعني دائما كذا هذه نعتبرها غرائب وعجائب حول العالم، ودائما نصادف مثل هذه الغرائب والعجائب حول العالم. إذن أثيوبيا حاليا تحتفل ب 2019، ونحن باقي لنا كذا كم تقريبا، خلاص وصلنا للربع النهائي لنهاية سنة 2026، ما باقي إلا يعني تقريبا 3 شهور كذي تقريبا وخلاص راح نخلص 2026. لكن أثيوبيا من الحين بس تقريبا أمس أو أول أمس بدأت تحتفل برأس سنة 2019. فمستمعين، إذا عندكم معلومات أخرى ومعلومات إضافية عن أثيوبيا، أو إذا تعرفون دولة غير عن أثيوبيا متأخرة علينا وما تتعامل بنفس التقويم الميلادي اللي نحن متعاملين معه، فشاركونا على 94777795.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: هل تعتقدون مستمعين أن ممكن في المستقبل تكون في اختراع للقطرات، قطرات العين تساعدك تشوف الطريق بشكل أوضح وأنت تسوق بالليل، خصوصا الأشخاص اللي عندهم ضعف نظر والأشخاص اللي يحاولون قد ما يقدرون إنهم ما يسوقون ويخلون مشاويرهم المسائية ومشاويرهم الليلية للصباح، والبعض الآخر يخلي أحد يسوق عنه بسبب ضعف النظر. في خبر لافت مستمعين نشرة سكاي نيوز العربية، باحثون يعملون على تطوير قطرات العين قد تساعد مستقبلا على تحسين الرؤية الليلية، خصوصا للأشخاص اللي يعانون من صعوبة في رؤية الطريق أو الأجسام بوضوح في الإضاءة المنخفضة. فما أدري هل مثلا مثل هذه القطرات العين هل ممكن نحن راح نستعملهم كبديل للنظارة الطبية، كبديل مثلا للأشياء الأخرى؟ مستمعينا، الفكرة ما زالت في مرحلة التجارب، لكن الهدف منها هو التعامل مع إحدى المشكلات اللي تواجه كثير من السائقين بالليل، ودايما نسمع شكاوي بالليل مثلا إحنا ما قادرين نتشوف عدل، إضاءة أعمدة الإنارة في الشوارع ضعيفة، أو مثلا أماكن ما مشغل من أساس أعمدة الإنارة، وطبعا يعني ضعف القدرة على الرؤية في الظلام، خصوصا أيضا مع الانتقال بين مناطق مضيئة ومناطق مظلمة أو عند مواجهة أضواء للسيارات القادمة. البعض فعلا ينزعج من أضواء السيارات القادمة. اللافت مستمعين أن هذه القطرات، قطرات العين اللي ممكن تساعد الأشخاص لرؤية ليلية واضحة، قد تمثل في المستقبل خيارا يساعد على تعزيز وضوح الرؤية أثناء القيادة الليلية، وبالتالي رفع مستوى الأمان على الطرق. فعلا كل ما كانت الرؤية الليلية واضحة كل ما كان مستوى الأمان على الطرق أعلى. لكن طبعا مستمعين نحن نتكلم عن تقنية ما زالت إلى الآن قيد الدراسة وقيد التجربة، وهي طبعا أكيد مثل ما ذكرنا هي ليست بديل حالي عن النظارات الطبية أو أيضا وسائل السلامة المعروفة واللي مستعملة حاليا. في كل الأحوال مستمعين تذكروا دائما أن إذا كانت الرؤية عندكم ضعيفة في الليل فنحاول قد ما نقدر، أو حاولوا قد ما تقدرون لا تجازفون بالقيادة، مثلا خففوا السرعة، حافظوا على مسافة أمان كافية، هذه جدا مهمة. وأيضا يعني نتأكد كلنا من نظافة طبعا الزجاج، من نظافة مرايا السيارة، وأيضا يعني نتأكد من الأنوار، لأن في الطريق وضوح الرؤية أكيد راح يصنع فرق كبير. وأكيد نحن نتمنى لكم السلامة والله يحفظكم يا رب.

مستمعينا، في الدقائق الأخيرة نذكركم موضوع الحلقة. لو خيروك بين شخص يشبهك تماما أو شخص يفهمك، فمن بتختار وليش؟ خميس الجابري شاركنا. خميس الجابري يقول أكيد شخص يفهمني لأنه يخلق من الشبه 40، لكن لما تحصل أحد يفهمك فهذه نعمة حقيقية. وذكر خميس الجابري وبعدين اللي يشبهني، فلنقل إنه يشبهني بأفكاري، فكيف أتحاور معه وأعرف إن أفكاري بعضها قد لا تكون صحيحة، فكيف سيقنعني ويغير ما يلزم تغييره إذا كانت أفكاره تشبه أفكاري؟ فلن أصل إلى حلول. أحب الحوار والنقاش والنقد، فمن يشبهني لن يعطيني الجديد، أما من يفهمني فسوف يكون الحوار والنقاش معه ممتع والتغيير وارد، وفعلا سأرتاح في النهاية لأننا سنصل في النهاية إلى نقطة الإقناع. يعطيك العافية خميس الجابري. أيضا حمدان الرديني، كل تحية لك يا حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول حافظ على الشخص اللي يشبهك ويفهمك، هذا الشخص نعمة نادرة في زحمة الحياة، هو الوحيد اللي يعفيك من عناء الشرح ويقرأ صمتك وتعبك قبل كلامك. ويذكر أيضا حمدان الرديني احتفظوا جيدا بمن يشبهكم ويفهمكم، فوجودهم في هذه الحياة هو الأمان والسكينة بحد ذاتها، شخص يقرأ صمتك ويستوعب عفويتك ويشاركك حب البساطة والهدوء دون أن يحوجك لتصنع أو خوض عناء الشرح، شخص تخلع عنده تعب اليوم وتكون معه على طبيعتك تماما بلا أقنعة، فتصير الحياة بقرب أسهل وأخف. إن عثرتم على هذا الشخص فتمسكوا به بقوة ولا تفرطوا فيه، فمن يفهمون أرواحنا بحق ويجعلون أيامنا أدفأ ندرة لا تتكرر. كل شكر لك يا حمدان الرديني. إذن مستمعينا وصلنا كذا للدقائق الأخيرة، وتذكروا دائما في صباح الأحد، وأكيد نحن دائما وفي كل صباح من صباحات الأحد نتمنى لكم أسبوع مليء بالتفاؤل وأسبوع مليء بالإيجابية وأسبوع كذا يكون خفيف ولطيف عليكم. فتذكروا دائما أن الشخص الصح ما شرط يكون نسخة منكم، ما شرط أن تختارون شخص يشبهكم، المهم يكون شخص تشوفون معاكم أو تشعرون معه أنكم مفهومين ومقدرين مثل ما أنتم، شخص ما تغيرون يعني طبيعتكم عشانه وتكونون دائما على طبيعتكم. فلا تخلي اختلاف الآخرين عنك أو كلامهم عنك يمنعك من أنك تعيش حياتك بالطريقة اللي أنت تؤمن فيها. إذن مستمعين أكيد وصلنا كذا للنهاية، فهذه تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عهد الزجالي في الإخراج المرئي. نشوفكم على خير وفي أمان الله.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

عيش حياتك. Leave.

0: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون دائما قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. معالي السيد وزير التراث والسياحة يبحث تعزيز الشراكة الترويجية الدولية مع مجموعة أيرون مان بفرنسا. وهيئة الدفاع المدني والإسعاف تشارك في أعمال التقييم الدولي لفريق البحث والإنغاء الإنقاذ التابع للأمم المتحدة بجمهورية ليتوانيا. وسلطنة عمان والولايات المتحدة تعقدان الاجتماع 18 للجنة العسكرية المشتركة بواشنطن لبحث مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين وسبل تعزيزهما. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تطلق خطتها الاستراتيجية 2030-2026 التي تتوزع على 8 مجالات، منها 3 رئيسية، وتتضمن جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة وبناء القدرات، و5 مجالات ممكنة وهي الحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية وأيضا والجانب المالي وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. اللجنة الرئيسية لمسابقة الإجادة الإعلامية لعام 2026 برئاسة سعادة وكيل الإعلام تطلع في اجتماعها الثالث على سير عملية تقييم الأعمال المتقدمة للمسابقة وفق النظام الإلكتروني والفعاليات المصاحبة ومناقشة الاستعدادات لحفل ختام المسابقة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل. بدء أعمال الحلقة التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية بهدف تعزيز المنظومة الصحية في سلطنة عمان وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وتأهيل عدد من الحارات والمواقع التراثية بمحافظة الداخلية لتعزيز السياحة والاستثمار وفق منهجية تجمع بين الحفاظ على قيمها التراثية والمعمارية وتوظيفها كوجهات مستدامة. وكذلك أكثر من 129 مليون برميل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان بنهاية شهر يوليو الماضي، منخفضا بنسبة 3.7% مقارنة بالفترة المتماثلة أو المماثلة من عام 2025. وأخيرا انطلاق أعمال ملتقى ظفار العلمي الثالث بصلالة، ويستمر 5 أيام بمشاركة 275 مشاركا ومشاركة. إذن هذه أبرز أخبار اليوم في البعد الخامس مع بداية هذا الأسبوع. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تكون متابعة شيقة وممتعة وأيضا تحمل العديد من المعلومات والفائدة. بعد هذا الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا في البعد الخامس.

0: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: الله معنا من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس مع بداية هذا الأسبوع. نأمل كذا يكون أسبوع مليء بالعمل والبناء والإنجاز، وتتحقق إن شاء الله كثير من الأمنيات والطموحات والتطلعات اللي نرغب فيها في حياتنا بشكل يومي أو نخطط لها بشكل أسبوعي، وقد تكون بعض الخطط شهرية، ولكن إن تحقق جزء من ذلك فإحنا دائما في الطريق الصحيح بمشيئة الله. هذا ما نأمل أن نكون فيه معكم في البعد الخامس الذي يأتيكم عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5 وعلى منصة إكس، منصة اليوتيوب. إحنا دائما نطلع على المشاهدين هناك في هذه المنصات بشكل مباشر، سواء كان في البعد الخامس أو البرامج الصباحية والمسائية وكذلك البرامج الأسبوعية. فمرحبين بالجميع، ونفتح دائما باب الاتصال للجميع من خلال رقم البرنامج، الرقم المباشر 2499-0000 هذا الاتصال. أما بالنسبة للرسائل، رسائل واتساب أو رسائل صوتية 94-777-975 هذا رقم متاح للجميع، أو بإمكانكم تأخذوا الأرقام من حساب الإنستغرام الخاص بالشبيبة. حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم من الآن إلى الساعة 4 العصر، ولكن دعونا ننتقل إلى محور مهم. عندما نتحدث عن الغش التجاري قد أحيانا لا يكون واضح أمام المستهلك، وأحيانا يكون في منتج مقلد أو بيانات غير صحيحة أو تغيير في الصلاحية، وأحيانا في إعلان هذا الإعلان يشعرك بالانطباع المختلف تماما عن حقيقة السلعة أو حقيقة الخدمة. ومع يعني تزايد الأسواق، تنوعها، واتساع التجارة الإلكترونية والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت الرقابة أكثر أهمية من أي وقت آخر. وفي المقابل أصبح وعي المستهلك خط دفاع أساسي في مواجهة هذه الممارسات. في البعد الخامس اليوم نفتح هذا الملف حول جهود حماية المستهلك الرقابية لمكافحة الغش التجاري. كيف تراقب الأسواق أبرز صور الغش التي يتم رصدها في الوقت الحالي؟ كيف يتم التعامل مع المخالفين المتجاوزين؟ وأين تبدأ مسؤولية المستهلك في حماية نفسه وكذلك الإبلاغ عن أي ممارسة مشبوهة؟ يسعدنا أن يكون معنا للحديث حول هذا الموضوع عبر الاتصال الفاضل حمد بن محمد العامري، رئيس قسم الإعلانات المضللة بهيئة حماية المستهلك. مساك الله بالخير أستاذ حمد، يا هلا وسهلا فيك.
2: مساك الله بالنور أخي العزيز، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، طمني عليك، بشرنا عنكم دائما، أنتوا يعني ما لنا غنى عنكم.
2: الله يطول عمرك، جزاك الله خير من طيبكم وحسانكم، جزاكم الله خير.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، جزاكم الله خير أول شيء.
2: تكامل أنتو جانب الإعلام إمام قصرين، جزاكم الله خير.
1: الله يبارك فيك. هذا دورنا وهذا واجبنا وهذه مهمتنا اللي نقوم فيها. طيب أستاذ حمد، البداية قبل ما ننتقل في هذا المحور في هذا الجانب، خلينا شوي نوقف عند كلمة الغش التجاري. إيش اللي يدخل تحديدا تحت هذا المفهوم؟ وأبرز الصور التي قد يواجهها المستهلك في حياته اليومية.
2: نعم، الغش التجاري هو السلعة أو المنتج الذي يعني يحتوي على إيه؟ على تلاعب فيه، سواء في بيانات الإضاحية أو سواء في تاريخ الإنتاج أو بلد المنتج أو في إضافة إلى منتج غير حقيقي. المفترض يعني في زيوت محركات تبيع زيوت ماركات معينة أو علامة تجارية معينة، ولكن ليش في الحقيقة والواقع هي شركات خاصة تقوم بتعبئة وإعادة بيعها، هذا يعتبر غش تجاري. كذلك عندك سلعة تواريخ التواريخ صلاحية المنتج، يتم إزالة التاريخ الحقيقي للمنتج ووضع تاريخ جديد محدد ويعرف بيعه وطرحه في الأسواق.
1: جميل. طيب كم تفضل استاذي تفضل.
2: لا ما عليك تفضل.
1: بس ما اعرف اذا كان تثبت مكانك بحيث انه يكون الصوت شوي اكثر وضوح بالنسبه لنا، لان احس شويه ربما صوتك بعيد عن المايك الهاتف، فما اعرف اذا كان بامكانك تاخذ زاويه يكون فيها صوت اكثر وضوح للمستمع.
2: ان شاء الله.
1: ايوه الان واضح جدا بالنسبه لنا. طيب استاذ حمد، هنا لو جينا نعرف اكثر كيف يمكن أن تعمل هيئة حماية المستهلك على رصد كثير من الحالات، حالة أقصد هنا بالتحديد الغش التجاري، هل تعتمد الرقابة على الجولات التفتيشية المفاجئة فقط، أم أن أحيانا بلاغات المستهلكين والرصد الإلكتروني أصبحت جزء مهم في من ضمن المنظومة؟
2: نعم، شوف، هو بالنسبة للمستهلك، يعني المستهلك هو عنصر أساسي في الهيئة.
1: نعم.
2: وهو عين الهيئة في الأسواق، هذه كحد يعني كنقطة أساسية.
1: نعم.
2: فدائما يعني الهيئة عندها مثلا عندها برامج تفتيشية، عندها فرق موزعة حول الأسواق، سواء داخل المحافظة والمحافظات السلطنة، تمشي على برامج، تمشي على زيارات معينة، تمشي على على على على مواسم معينة، تحدد المواسم اللي تمشي عليها في الزيارات التفتيشية، يقوم متابعة الأسواق، يقوم التأكد من السلع، تأكد من بياناتها، تأكد من من من من صحة السلعة، تأكد من الأسعار، جودتها وسلامة المنتج، الاختصاصات المقررة للسلعة، تواريخ بياناتها الإضاحية. ولكن المستهلك يبقى هو اللي مستخدم للسلعة. فمتى ما المستهلك تبين لأن هذه السلعة يعني شعر أو يعني تبين لأن وجود فيها تلاعب، سواء حتى بالغلافة.
1: نعم.
2: إذا كانت السلعة فيها تلاعب، يعني إحنا ما ننكر إن في كانت ممارسات تقوم بإعادة تغليف السلعة وإعادة طرحها بيعها.
1: جميل.
2: وهذه دائما ما تصير فيها إحبار الطابعات.
1: جميل.
2: يعني يقوم بفتح بيعهم ومن ثم إعادة تغليف وإعادة بيعهم في الأسواق.
1: جميل.
2: فهذا كلها ممارسات غير.
1: طيب.
2: فالمستهلك هو عنصر أساسي، يعني عندما يشعر بوجود مخالفة أو شيء يبلغ الهيئة، سواء عن الموقع الإلكتروني أو بالاتصال على الخط الصاخر.
1: جميل. السؤال الأهم أستاذ حمد.
2: نعم.
1: واحد يقول لك مثلا أين يبدأ الغش التجاري؟ يعني خلينا نبدأ من الخط الفاصل اللي يشغل كثير من الناس، أين تنتهي الشطارة التجارية وأين يبدأ الغش الذي يستوجب تدخلكم هنا؟
2: شوف، الغش التجاري يبدأ من دائم، يعني احنا اللي رصدناه دائما يكون في المحلات، فهي السلعة إعادة إيش؟ إعادة بيعها.
1: نعم.
2: يعني السلعة التالفة اللي هي إعادة بيعها. كذلك ما ننكر أنه وجود إيش مخالفات في مصدر إنتاجهم. قلنا كن يعني حتى لو أعطيك مثال، كان في أحد الأشهر السابقة.
1: نعم.
2: تبين لنا وجود منتج غذائي يعني بنكهة غريبة.
1: نعم.
2: فتتبعنا سلسلة شراء من المحل إلى الشراء إلى الموزع إلى المخزن. تبين لنا أن داخل المخزن وجود الخامات اللي يتم إنتاج بها السلعة منتهية الصلاحية. يوضع خامات منتهية الصلاحية يحطوها يجمعوها مع بعض ويقوموا بإنتاج اللي هو منتج عصير مشروب للأطفال، ويقوموا بإيش بطرحه في الأسواق. فسبحان الله، الغش التجاري ممارسات يعني يوم عن يوم تتطور، يوم عن يوم احنا جالسين نواجه،
1: تكتشفوا ايضا طرق،
2: نواجه يعني ممارسات جديده. فيعني دائما احنا ما نكون ان شاء الله نكون نتبحث فيها ومستعدين لها، ودائما ما نكون حريصين نيش نسجلها اول باول.
1: هذا في الشق الاول، لكن اين تنتهي الشطاره التجاريه؟
2: نعم،
1: البعض يعتبر أن هذا نوع من الشطارة، أني أسوق بطريقة مختلفة، أقدم المنتج بطريقة إبداعية أكثر. هنا متى ينتهي موضوع الشطارة التجارية؟
2: هو تنتهي بضبط هذه المنتجات. ضبط هذه المنتجات واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بمخالفة إدارية وإتلاف السرع ومخالفة إدارية، أو سواء حالتها إلى جهة ذات الاختصاص واللي هي الجهة القانونية اللي هي الادعاء العام، واتخاذ الإجراءات من حيث تصل عقوبتهم إلى السجن والإبعاد من البلاد، كذلك بغرامات إدارية تصل إلى 100,000 ريال.
1: من واقع تجاربكم والتقارير اليومية ممكن لتطلع عليها الرقابية بالتحديد، إيش المخالفة الأكثر تكرارا في الأسواق في الوقت الحالي؟
2: والله هي الغش التجاري أكثر تكرارا هي قطع غيار المركبات.
1: هذا اللي كثير ترصده بشكل دائم.
2: بشكل دائم قطع غيار المركبات، التلاعب فيها، التلاعب يعني اللي كونها إنها سلعة متداولة بشكل كبير.
1: نعم.
2: وإنزين وسهولة إيش وسهولة بيعها. يعني كثير من الناس تقوم بتغيير الزيوت بدون ما تتأكد من العبوة. أوقف سيارته ويلا وغير للزيت والسلام عليكم.
1: هذا نفس الشيء في الإطارات ممكن؟
2: والإطارات تلاعب فيها، يعني دائما ما نواجه بلاغات على الإطارات تلاعب فيها بأنها إطارات غير صالحة. لما نجي نكتشف ونجي نعاين المخازن نحصل أن التاريخ إعادة إيش؟ إعادة تسجيله مرة أخرى. جميل. مسح تاريخ سابق وإعادة وضع تواريخ أخرى. فالحمد لله رب العالمين، يعني إحنا قاطعين شوط كبير في هذا.
1: أنا في بالي سؤال أيضا آخر، ولكن بس لو تسمح لي بس نطلع فاصل قصير لمدة دقيقة وراجعين. خليك معنا على الخط أستاذ حمد. بعد هذا الفاصل الإعلاني راجعين لكم إن شاء الله في البعد الخامس.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد، ومرحب بكل اللي انضموا معنا حاليا لمتابعة البعد الخامس. وأعود مرة أخرى إلى جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية لمكافحة الغش التجاري، وأرحب من جديد بضيفي على أو عبر الاتصال الفاضل حمد بن محمد العامري، رئيس قسم الإعلانات المضللة بهيئة حماية المستهلك. حياك الله من جديد أستاذ حمد.
2: يا هلا وسهلا،
1: الله يعطيك الصحة والعافية. يعني إذا جينا نتحدث أستاذ حمد خلف الكواليس، إحنا نريد نعرف نفهم ماذا يحدث في المنتصف عندما نتحدث عن رحلة معينة. إذا تأخذنا في رحلة بلاغ واحدة من اللحظة التي يصل فيها أو يصل فيها البلاغ إلى الهيئة إلى اللحظة التي يتخذ فيها إجراء بحق المخالف، ماذا يحدث في منتصف هذا الطريق؟
2: نعم، خلينا نفترض في بداية الأمر سواء نحن كيف وصلنا للمخالفة. وصلنا للمخالفة يا عبر زيارة ميدانية أو عبر بلاغ من أحد المستهلكين.
1: نعم،
2: توصلنا للمخالفة، تم مخالفة المنشأة التجارية. من مخالفة المنشأة التجارية تم التحريز على السلع كلها.
1: نعم،
2: في سلع احنا محتاجين شراكة فيها مع الجهات الأخرى،
1: مثلا
2: تخص هذه السلع بالمواصفات والمقاييس، نرجع إلى وزارة التجارة والصناعة، مشكورين الإخوان هناك تعاون معهم. مثلا في بلاغات تخص الذهب، كذلك نرجع للمواصفات اللي هو التأكد من سلامة الذهب، هل في يعني في أحق يعني في إضافات غير قانونية، هل هو العيار صحيح وكذا، لأننا هم مختصين بهذا الجانب. كذلك في منتجات احنا نحتاج بها إلى إيش؟ إلى المختبرات
1: للقياس.
2: المختبرات مثلا المواد الغذائية. يعني حدثتك أنا سابقا عن العصائر اللي تباع وكذا، فحتى تكون أننا الملف كامل بجميع أركانه، لأني مثل ما خبرتك أنا مخالفة الغش التجاري تصل إلى إيش؟ إلى 100,000 مع سجن القائم عليها لسنتين.
1: نعم،
2: فهذه يعني قضية كبيرة، ما ممكن نحن نجي ونرميها على التاجر، ما ممكن نجي نرميها إلا بشيء متيقن وكامل أركانه. فهذه يحتاج لها إلى فحص مخبري.
1: نعم،
2: هذه المنتجات فحص مخبري، يتعاين المنتج ويتأكد من إيش؟ من المنتج، ويعطينا إيش لا لا لا لا النتائج المخبرية للمنتج.
1: من يصل عادة أولا هنا أقصد؟
2: نعم،
1: المفتش في جولته أم المستهلك ببلاغه أم الرصد الإلكتروني؟ من يصل أولا؟
2: شوف
1: في العادة
2: اللي هو البلاغ المستهلك. طبعا يكون البلاغ المستهلك عن طريق ماذا؟ عن طريق إيش؟ إلكترونيا.
1: أها،
2: متى ما وجد مستهلك كذا يدخل على الموقع حماية المستهلك،
1: الرصد الإلكتروني.
2: أيوة، الرصد الإلكتروني، ويقوم بتقديم البلاغ ويصل إلينا دايركت يعني طوالي في الجهاز المحمول الكفي للمفتشين. أقرب مفتش من المنشأة يقوم بزيارتها.
1: جميل. طيب
2: طبعا المفتشين المفتشين تم توزيعهم يعني يوميا يقوم بأعمال إيش؟ ميدانية، موزعين كل حد في منطقته الجغرافية.
1: نعم،
2: فعنده أعمال أخرى اللي هو عند زيارات المحلات، عنده بلاغات، عنده شكاوي، عنده كذا. فيصل هذا البلاغ يوصل إلى جهاز المفتش حبر معايير عندهم هناك الإخوان في القسم التقنية، معايير اللي بريد وفاض وكذا، يصله البلاغ ويقوم باتخاذ الإجراء.
1: في الوقت الحالي من خلال حديثك وكأني أفهم أن
2: نعم،
1: أساليب الغش تطورت.
2: نعم،
1: بوتيرة تفوق الـ الـ الـ الـ يعني قدرة المستهلك العادي على كشف هذه الغش أو المخالفة.
2: نعم،
1: هذا ما يحدث الآن أصبح في الأسواق من أصبح الغش أكثر ذكاء.
2: نعم يحدث وكنا حريصين كل الحرص على توعية المستهلك، لأن طبعا إحنا نعد المستهلك الواعي هو شريك فعال في الرقابة على الأسواق. يعني نعمل دائما دورات رقابية، يعني دورات برامج تنشيطية للمستهلك، يتابعنا قنوات التواصل الاجتماعي اللي خاصة بحماية المستهلك. دائما ما ننزل إيش، ننزل مثل هذه المخالفات وكيف تأكد منها وكيف تعرف عليها. كذلك متى أنا أحكم أن هذا غش تجاري السلعة، إذا كانت السلعة فيها تدخل من ضمن الأصناف اللي ذكرت لك إياها سابقا. فهذه البرامج دائما ما موجودة. الشباب عندنا الإخوان في الإعلام دائما حريصين على إيش، زيارات الجامعات، زيارات المدارس على جميع الفئات. فهمني كيف؟ يعني يوصلوا لهم فكرة إن كيف أنت ممكن تتعرف على هذه السلعة مغشوشة ولا لا.
1: أين تنتقل الهيئة مع بقية الجهات الرقابية؟ هنا أقصد يعني متى تنتهي صلاحيتكم وتبدأ صلاحيات غيركم؟
2: إحنا تنتهي صلاحيتنا إذن مخالفة المنشأة التجارية ووضع الغرامة الإدارية. في بعض المخالفات إحنا ما نتخذ فيها إجراء. ليش؟ لأنها مخالفة جسيمة تضر بصحة وسلامة المنتج، ومن قانون الغش التجاري الموحد اللي هو إحالتها للقضاء والبت فيها بغرامة مثل ما ذكرت لك سابقا تصل إلى 100,000، وبعض الحالات إبعاد من البلاد، وبعض الحالات السجن القائم عليها إلى سنتين.
1: جميل. طيب عندما نتحدث عن بعض الإعلانات المضللة أستاذ حمد،
2: نعم،
1: كل إعلان ربما يكون في نوع من المبالغة،
2: صح.
1: متى تقولوا في هذا القسم، في قسمكم المختص، هذه المبالغة عبرت الخط وأصبحت تضليلا؟
2: نعم، شوف، هو دائما ما يكون في انسجام بين الإعلانات وبين المنتجات المغشوشة والمعيبة. فالمزود على أساس أنه إيش يتخلص من هذه المنتجات بكمية يعني بسرعة هائلة، يقوم بإيش، بوضع إعلان مبالغ فيه. فمتى ما كان في إعلان مبالغ فيه وبسرعة ولسلعة زين وبيعها بسعر زهيد، هذا يبقى إيش، جانب في الشك. إحنا دائما يعني على تتبع دائما للمواقع التواصل الاجتماعي، للمواقع الرسمية للشركات، والبحث متى ما وجدنا مثل هذه الإعلانات المبالغة في الإعلان، متى ما تم تداول مبالغة في الإعلان نتوجه له فوري إلى المنتج، نتأكد من سلامة المنتج. يعني أحدثك أنا قبل أسبوع أو أسبوع ونصف،
1: نعم،
2: وصلنا بلاغ ببيع إطارات بسعر زهيد جدا.
1: نعم،
2: على طول الجماعة الإخوان اللي موجودين في المنطقة الصناعية راحوا وذهبوا للمحل، السلام عليكم، وعليكم السلام، أعطينا البيانات المنتج، أعطينا مواصفات المنتج، أعطينا فواتير شراء المنتج، وتم استدعاءه إلى الهيئة والتأكد من كافة البيانات وهذا، وعرضها على المختصين على أساس أنه إيش، نتأكد من سلامة المنتج الذي يروح للهيئة. فهذا بدور إحنا كحماية مستهلك. كذلك إحنا نوعي المستهلك ضرورة أنه إيش، أخذ الحيطة والحذر.
1: نعم،
2: مثل ما

0: مشاهدين على أو متابعين على منصة الإنستغرام. طيب أنا أحتاج منك أفهم بشكل أكثر توضيحي. مثلا اليوم تصل كثير من الإعلانات اللي نشوفها من خلال حسابي الشخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي لا من شركة بعينها تسويقية. هل المؤثر اليوم أصبح مسؤول قانونيا عما يروج له؟
1: نعم مسؤول كل المسؤولية المروج عما يقوم بإيصاله، لأن تم إيصال المنتج عن طريقه هو، فهو مسؤوليته ما يعفى من المسؤولية. يقول أنا فقط والله تميت الترويج، أنت اللي وصلته للمستهلك. أنا اليوم سواء المروج اللي يقوم بترويج عن السلعة أو سواء المحل، نعم. اليوم محل لما يجي وخالبه يقول والله هذا ما منتجي، هذا المصنع الفلاني قابلية، ما أنت اللي عرضته في محلك وواجهت المستهلك، أنت واجهت المستهلك، فأنت لا ما تخلى من من من من من العقوبة. فكذلك المزود له، يعني أنا يعني أوجه له أن ضرورة التيقن من السلع، وغالبا ما يكونوا هذه اللي يروجوا عن برامج سياحية، عن برامج سفرات كذا، ويروح المستهلك وفي الواقع يجدها غير عن حقيقتها. فهذا إلى إلى إلى إلى يعني إلى إلى شقة قانوني وإلى التزام إنه يعاقب عليه.
0: جميل. طيب ما بين السعر اللي نشوفه أمامنا، وأحيانا قد يكون السعر مشطوب وبجانبه سعر التخفيض، كيف تتحققون أن السعر الأول كان حقيقيا أصل قبل العرض؟
1: نعم يقوم كذلك. إحنا نقوم ذلك بإيش؟ بتأكد من بيع السلعة، ولنفترض بأن السلعة تباع 100 ريال وتم التخفيض 50% والآن تباع ب 50 ريال. أول ما يصل مأمور ضبط القضائي إلى المحل التجاري يطلب من عنده فواتير البيع السابقة للمستهلكين، أو النظر إلى إيش الكشف البيع اللي هو في النظام عندهم، يطلب منه آخر الشهر من اشتراه بهذه السلعة بمئة ريال، فيقوم يتأكد ما دام إنه تم البيع هذه السلعة بمئة ريال إذن لا مانع.
0: أيوة.
1: كذلك يتأكد من إيش؟ من تطابق نسبة التخفيض، وهذه دائما يعني هذا الشيء عفوي لكل المستهلكين. لما تروح وتشوف سلع مخفضة تأكد يا أخي عن طريق الكالكوليتر، عن طريق آلة الحاسبة، بأن تطابق نسبة التخفيض مع السعر اللي بعد التخفيض.
0: جميل. طيب من رأيك هل هناك، أو من خلال تجاربكم وخبرتكم في هذا المجال، هل هناك بعض العلامات البسيطة اللي تضع المستهلك أمام حيرة وشك أن هذا المنتج أو هذا العرض قد يكون أيضا مضلل؟
1: يعني أخصص لك مثلا نوعية يعني أنشطة معينة تمارس هذا؟
0: بالضبط، يعني هذا المنتج يستحق الشك، يعني لا في شيء غريب في الوضع، في بعض العلامات البسيطة اللي يستطيع فيها المستهلك أن يتوقف ويقول لا هذا العرض أو المنتج فيه نوع من الشك.
1: أنا أرى بأن متى ما وجدت مبالغة في تخفيض السعر، لا، عدم الانقراف إليه، التريث والتأكد، حتى التأكد أنا من وين ماخذه.
0: نعم،
1: يعني التأكد من المصدر الحقيقي هذه السلعة، أنا من وين ماخذها، ما أخذها. يعني غالبا إحنا ما نشوف توردنا بلاغات بأن أنا والله خضيت في موقع وخضيت عطور وكذا ومدرويش بأسعار زهيدة، في النهاية طلعت عطور كلها مغشوشة. فهمني كيف؟ في المواقع اللي تكون مسجلة في عمان وفي فاتورة شراء، نعم بنتابعها وبنتخذ بها الإجراء. بأن المواقع تكون خارجية، هذه إيش نسوي له فيها؟ عرفت؟
0: نعم.
1: فدائما يعني الشيء المبالغ فيه، لا، عدم الانقراف اليه، تريث فيه والتاكد من السلعه، وحتى لو انك ايش تاخذ عليه فاتوره الشراء، او انك تعاين بيدك وتعاين نظريا تتاكد من العبوه، من تغليف الحقيقي، من بياناتها الحقيقيه، بكذا انت تاخذ وانت مطمئن. ومتى ما يعني لامست وجود غش او كذا، هل هي حاضره حال جميع المواطنين؟
0: طيب والمقيمين هناك بعض الإجراءات اللي يقوم فيها المستهلك ولكن لا يشعر بذلك، وهذا الإجراء قد يضعف البلاغ.
1: إلا عدم وجود فاتورة الشراء. عدم وجود فاتورة الشراء يعني ان شاء الله ان شاء

0: والله هي ما ما ما ما ان احنا يعني نكون ما نتخذ الاجراء، لا بل نتخذ الاجراء، ولكن فاتوره الشراء هي تثبت لك حقك،
1: هذا كدليل
0: تثبت. ايوه كدليل. الشيء الاخر الشراء من مواقع اللي تكلمنا عن المواقع الالكترونيه، الشراء من مواقع معتمده ومواقع يعني موثوق بها.
1: جميل جميل.
0: نعم.
1: أسأل الله يوفقكم يا رب العالمين. وبصراحة يعني أنا ودي أني أستفيض معك وأخذ من وقت أكثر، ربما يعني نختم هذا الحديث بهذا السؤال، هل نستطيع القول أن المستهلك الواعي شريك رقابي للهيئة لا مجرد فقط متلقي للحماية؟
0: نعم نعم، يعني نأكد في حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تبدأ بوعي المستهلك والتزام، وفي نفس الوقت التزام المزود وتعزيز بالرقابة والتشريعات والتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، يعني سواء احنا والجهات الأخرى احنا متكاملين مع بعض، سواء التجارة والصحة ومركز سلامة الغذاء. الهدف من هذا كله ايش؟ وجود يعني أسواق أكثر استقرارا، بيئة استهلاكية آمنة، يعني الواحد اليوم لما ينزل الأسواق يطمن على السلع اللي موجودة، وحتى يتم تداول، يعني تكون ثقة في المعنى في الأسواق وكذا، تكون ثقة كبيرة والناس يعني تأخذ السلع وهي مطمئنة.
1: جميل. يعني أختم أيضا سؤالي وحديثي معك بهذا السؤال، اللي أنا أعتقد هل في بعض الأحيان عندما نغفل عن نوع من الملاحظات أو المخالفات الصغيرة ونعتقد أنها لا تسوى شيء، هل لها تأثير في السوق عندما
0: نعم.
1: نتجاهل بعض المخالفات اللي نعتبرها أنها مخالفات صغيرة؟
0: نعم، تجاهل المخالفات هي مشكلة، هي يعني هي سبب رئيسي في إيش؟ في تفاقم، في تزايد عدد، في تزايد هذه الممارسات.
1: نعم.
0: فأنا كمستهلك يعني أنا مسؤوليتي مسؤولية كاملة إني أنا متى ما وجدت مخالفة أبلغ عنها. أنت لا، ما مطلوب منك أي شيء، حتى لو أنت ما تريد يعني من وراها تريد مثلا تسترجع مبلغك او تريد شيء او انك انت ترى ما يسوى، ولكن
1: نعم.
0: هو ايش؟ هو يحس المزود انه بوجود ايش؟ بوجود مستهلك واعي وفي نفس الوقت جهه رقابيه. لان المزود متى ما وجدنا احنا كمستهلكين واعيين عارفين ليش احنا دائما حريصين في الهيئه، مثل هذه البرامج التدريبيه تبدا من مدارس الاطفال.
1: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك يا أحمد.
1: شكرا شكرا لك مليون. احنا على أساس نأخذ من وقتك دقائق، ولكن أنا جدا حسيت أن حديثك فيه فائدة وأهمية كبيرة أن ننقل هذه المعلومة.
0: شكرا لكم أنتم اللي توصلوا.
1: يعطيك العافية. شكرا لك. تحية لك. إذا كان معنا عبر الاتصال الفاضل حمد بن محمد العامري، رئيس قسم الإعلانات المضللة بهيئة حماية المستهلك، وحديثنا حول جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية لمتابعة الأسواق والحد من الغش التجاري. إذا نطلع فاصل قصير في البعد الخامس، وبمشيئة الله بعدها راجعين لكم، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، احنا كذا نقدر من ثاني ساعة من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4 العصر، نناقش فيها موضوعات تتعلق بالشأن المحلي، قضايا، أفكار، نقدم الفائدة المعلومة اللي نبحث عن الإجابة ونطرح السؤال بكل شفافية، ونحاول أن نغطي عدد من الفعاليات، الأنشطة والأحداث المحلية اللي تشهدها أيضا سواء كان الساحة في مسقط أو خارج العاصمة في بقية المحافظات والولايات، ونقترب دائما من الصورة ونقرب أيضا أبرز العناوين والموضوعات. ولكن مستمعين الأكارم، عندما نذكر كلمة النفايات، يعني ما فقط الموضوع يتعلق بحاوي أمام منزل، وهذا الملف أصبح أكيد ملف بيئي اقتصادي صحي متشابك. ما نسميه نفاية قد يكون في منظومة أخرى، مادة خامة، مادة خاما أو طاقة وفرصة عمل. الفارق بين الحالتين هو الإدارة، كيف تجمع، كيف تفرز، كيف تعالج، من يتحمل مسؤولية في كل مرحلة من هذه المراحل. واليوم مثل ما نشوف تسارع النمو العمراني، يتغير هناك أكيد أو تتغير أنماط الاستهلاك. إدارة النفايات أصبح ملف خدمي، يعني وجزء من معادلة المناخ نفسها. فالمكبات مصدر مباشر للانبعاثات، والاقتصاد الدائري أحد أدوات خفضها. في البعد الخامس اليوم وفي هذه الدقائق من هذا اللقاء ضمن فعالية أسبوع عمان للمناخ، نفتح ملف إدارة النفايات من زاويتها العلمية والتطبيقية. يسعدنا أن تكون معنا عبر الاتصال ضيفتنا الدكتورة أمل الرحبي من الكلية التطبيقية، وهي مشرفة أو أيضا أحد القائمين على مؤتمر إدارة النفايات في فعاليات أسبوع عمان للمناخ. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة أمل.
2: أهلا فيك.
1: الله يسعدكم، طمنونا عنكم، كيف الاستعدادات والنشاط؟
2: والله الحمد لله رب العالمين، الأمور طيبة الحمد لله.
1: الله يعطيكم العافية.
2: في البداية توضيح فقط، الدكتورة أمل بنت سالم الرحبية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
1: جميل، يا أهلا وسهلا فيك دكتورة أمل. طيب، ضمن كل الملفات المناخية الممكنة، لماذا وقع الاختيار على النفايات تحديدا لتكون محورا مستقلا في أسبوع عمان للمناخ؟
2: في الحقيقة يعني لم تعد النفايات اليوم هي قضية بيئية مرتبطة فقط بالتخلص منها، ولكن هي أصبحت أيضا مرتبطة بالطاقة والاقتصاد والمناخ وإدارة الموارد. من خلال العمل الأكاديمي والبحثي وجدت أن لدينا في سلطنة عمان فرصا كبيرة للاستفادة من هذه النفايات وتحويلها إلى موارد ومنتجات ذات قيمة. من هنا يعني جاءت أهمية تنظيم هذا المؤتمر ضمن أسبوع عمان للمناخ لطرح موضوع النفايات من منظور أوسع وربطه أيضا بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري، مع التركيز على الحلول العلمية والتطبيقية التي يمكن أن تخدم السلطنة والمنطقة.
1: جميل. طيب دكتور أمل، يعني كثير من الأشخاص يضعون النفايات في خانة النظافة العامة، وعندما لكن يتعلق الأمر بالمناخ، كيف ممكن أن نوضح العلاقة المباشرة بين ما نرميه وبين أيضا الانبعاثات؟
2: طبعا النفايات هي أحد المصادر اللي تزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إذا لم يتم إدارتها بالطريقة السليمة. فمثلا عندنا نحن الحين المرادم تنتج غاز الميثان وهو أحد غازات الاحتباس الحراري.
1: نعم.
2: لذلك يجب أن تعامل النفايات بطريقة أخرى، يتم إدارتها بإدارة مستدامة، نجد طرق أخرى للتعامل مع هذه النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة وإبعادها عن المرادم.
1: جميل. لو طلب منك دكتورة أمل تحديد القضية الأكثر إلحاحا من رأيك وجهة نظرك في إدارة النفايات معنا في البلد، وتكون واحدة فقط، فما هي ولماذا هذه الأولوية على غيرها؟
2: تراكم النفايات وعدم فرزها من الأساس.
1: لماذا؟
2: إذا أخذنا مثال مثلا، عندنا تقريبا كميات متراكمة من إطارات السيارات المستعملة، وهي أيضا تمثل تحديا بيئيا إذا لم يتم معالجتها، لأن إطارات السيارات تحتوي على غاز، هذا الغاز إذا تم حرق إطارات السيارات فهي أيضا تؤدي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأيضا هذه الإطارات تحتوي على مواد وطاقة يمكن الاستفادة منها من خلال التقنيات المناسبة، مثل تقنيات التغويز وتقنيات الانحلال الحراري.
1: جميل. في اعتقادك هل التحدي الأكبر تقني يتعلق ببنية ومعالجة، أم الموضوع سلوكي يعد ثقافة فرز واستهلاك، أم تشريع؟ أين أقصد هنا يقع الثقل الحقيقي في التحدي؟
2: التحدي يعني من رأيي تشريعي وأيضا تقني، ولكن يعني من ناحية وجود الكفاءات، يعني لدينا كفاءات واعدة في هذا المجال، فقط نحتاج الربط بين المخرجات العلمية وأيضا التطبيق.
1: المؤتمرات دكتور أمل كثيرة وتوصيات أكثر، دائما ما نسمع ونتابع كثير من الملتقيات، لكن إيش اللي يجعل المؤتمر هذا العام مختلف تماما عن سابقه؟
2: اللي يميز المؤتمر هذا العام إنه لا يركز على الجانب الأكاديمي فقط، وإنما يسعى إلى الجمع بين البحث العلمي وصناعة القرار والقطاع الخاص. عنده مشاركات وأبحاث من دول عديدة، بدءا من الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات وصولا إلى تحويلها إلى طاقة وهيدروجين ووقود. أعتقد أن الهدف الأساسي هو ننتقل من عرض الأبحاث والأفكار إلى مناقشة كيفية تحويلها إلى حلول ومشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
1: طيب دكتورة، أكيد المحاور العلمية اللي تم مناقشتها في هذا المؤتمر تم اختيارها بعناية، هل هذه المحاور بنيت حقيقيا على مشكلات ميدانية مرصودة أم على اتجاهات بحثية عالمية؟
2: على اتجاهات بحثية علمية، وأيضا تناولت القضايا التي نعاني منها في السلطنة. فعندنا 4 محاور. المحور الأول هو يركز على الاقتصاد الدائر وتثمين النفايات واستعادة الموارد، وأيضا عندنا تقنيات التغويز والانحلال الحراري. أيضا نناقش دور التقنيات الحديثة المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة هذا القطاع. فهذه الموضوعات لو تلاحظ أنها هي ترتبط بشكل مباشر بالتحديات البيئية اللي مواجهة في السلطنة.
1: من الحضور دكتورة؟ هل اعتمدتم على الأكاديميين وأن يكون هناك صناع قرار وتواجد أيضا القطاع الخاص على طاولة واحدة؟ ما الذي يضيف هذا الخلط والحضور؟
2: الحضور عندنا حضور أكاديمي، وعندنا أيضا حضور من الشركات والقطاع الخاص.
1: وأكيد عدد من المسؤولين.
2: نعم.
1: أيوة جميل. إيش راح يكون برنامج هذا الملتقى؟ البرنامج العام.
2: عندنا عروض أكاديمية تقريبا. يتناول المؤتمر عرض 100 ورقة عمل خلال المؤتمر. يتناول جوانب مختلفة مثل ما ذكرت سابقا، اللي هي الاقتصاد الدائري وكيفية تحويل النفايات إلى موارد ممكن نستفيد منها، التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع هذا القطاع.
1: طيب دكتور أمل، بحكم موقعك الأكاديمي وعملك في هذا الجانب، أين تقع الفجوة بين ما يدرس ويتم بحثه في الجامعة وبين ما يطبق فعليا على الأرض، على الواقع أقصد؟
2: من خلال تجربتي في هذا المجال، يعني أعتقد أن المشكلة ليست في نقص المعرفة أو الأفكار، مثل ما ذكرت لك نحن عندنا أبحاث وكفاءات واعدة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من المختبر إلى التطبيق. فإذا نجحت يعني تقنية معينة مثلا على المستوى المخبري، يحتاج نشوف كيف هذه التقنية ممكن إنها تتحول إلى مشروع قابل للتطبيق تجاريا. لذلك نحن نحتاج دراسة الجدوى الاقتصادية، نحتاج شريك صناعي، نحتاج أيضا تشريعات وحوافز مناسبة. فاللي أشوفه إن المرحلة القادمة نحتاج تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، بحيث إن ما تبقى هذه النتائج الأبحاث داخل المختبر، ولكن تتحول إلى مشاريع وحلول يستفيد منها المجتمع والاقتصاد.
1: طيب رأيك بمن يقول أن هناك أبحاث لكن لا تجد هذه الأبحاث من يتبناها ويحولها إلى حلول، هل يمكن نعتبرها أيضا هذه مشكلة؟
2: نعم.
1: جميل. طيب نعم. ما الذي يحتاجه الباحث اليوم العماني حتى تصل فكرته من ورقة علمية إلى أن يصبح مشروع قائم؟
2: نحتاج إلى دعم من القطاع الصناعي، نحتاج تكون في شراكات بين الأكاديمي وبين القطاع الصناعي والجهات الحكومية، بحيث أن نرى هذه المشاريع على أرض الواقع.
1: لكن السؤال الأهم، هل لدينا بيانات كافية وموثوقة عن كمية النفايات، تركيبتها معنا في البلد؟ وإلى أي مدى إن كانت البيانات متاحة قد تؤثر على جودة القرار؟
2: في عندنا بيانات متاحة عن كمية النفايات، لكن المشكلة الأساسية مثل ما أسلفت سابقا هي عملية فرز النفايات من الأساس. فإذا نحن بدأنا من فرز النفايات من الأساس والابتعاد عن المرادم، نحن هنا نقدر نحول هذه النفايات إلى موارد. فهو الأساس فرز النفايات من الأساس.
1: طيب من رأيك أي نوع من النفايات قد تمثل الفرصة الاستثمارية الأكبر وغير مستغلة؟
2: عندنا نفايات كثيرة، عندنا النفايات الصناعية، نعم. عندنا أيضا نفايات الرخام، عندنا الإطارات مثل ما ذكرت، عندنا أيضا نفايات الطعام. كل هذه تعتبر موارد ممكن نستخلص منها موارد، نستفيد منها في الطاقة، نستفيد منها أيضا نستخدمها كمحفزات خضراء.
1: طيب من هناك قد يطرح هذا السؤال، هل تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية مجدي فعلا في سوق معنا في حجم سوقنا بالبلد؟
2: هو في البداية يحتاج نعمل دراسة جدوى اقتصادية لتحديد هذا، يعني إذا هو مجدي أو لا. لكن الهدف الأساسي إذا مثلا نحن نحتاج يعني
1: تشريعات،
2: نحتاج أنه يكون مثلا عندنا استدامة، إذا احتجنا تقليل أيضا انبعاثات الغاز الاحتباس الحراري، فيحتاج نحن نشوف نحول النفايات من المرادم نحولها إلى موارد وطاقة.
1: جميل. هل هناك رسالة معينة ودك أنك توصليها للطلبة للشباب العماني حول هذا المجال؟ وهل نتحدث اليوم عن وظائف قائمة أم قطاع ما زال قيد التشكل من رأيك؟
2: هو رسالتي للشباب العماني إن ما ينظروا إلى النفايات باعتبارها مشكلة، لكن باعتبارها فرصة للابتكار والاستثمار. بحكم عمل الأكاديمي أنا دائما أحرص يعني في مشاريع تخرج الطلبة على توجيههم نحو هذا المجال وتشجيعهم على إيجاد الحلول لتحويل هذه النفايات إلى موارد. وبعض من هذه المشاريع حققت بالفعل إنجازات على المستوى المحلي والدولي، وكذلك أيضا في التدريس في المواد نحرص دائما على ربط الجانب النظري بالتجارب والتطبيق العملي. فأنا أعتقد أن هذا المجال يفتح أمام الشباب فرص كبيرة في الطاقة النظيفة وإعادة التدوير واستعادة الموارد. وطبعا نحن نؤمن بالشباب ونؤمن أن الشباب العماني قادر على أن يكون شريك رئيسي في بناء اقتصاد دائري مستدام، وأن ينتقل من دور المستخدم للتقنيات إلى دور المبتكر وصاحب الحلول والمشاريع. ونحن أيضا كشباب عمانيين لدينا طموح حقيقي لخدمة وطننا ورد الجميل لهذا الوطن والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر استدامة. إذا تذكر تقريبا 2016 عملت عندي مقابلة، كنت فائزة بالمشاريع المتميزة على مستوى المملكة المتحدة. صحيح. وكان المشروع يتناول تحويل النفايات إلى طاقة، وأنا هذاك اليوم أنا خبرتك أن أنا أريد أشوف هذه المشاريع معانا. الله. في السلطنة. الله. فاليوم أنا في 2026 أنا أقود رئيسة مؤتمر الإدارة المستدامة للنفايات.
1: ما شاء الله عليك، حقيقة ما كنت أتوقع أن هذا اليوم ما شاء الله. وهذه السنوات اللي مرت من لقائنا الأول في البرنامج، ولكن هناك دكتورة جدل متكرر بين الشباب، هل في اعتقادك يبدأ التغيير من سلوك الفرد أم من سياسات المؤسسات بنفسها؟ يعني أين تقفين في هذا النقاش؟
2: في البداية السلوك يبدأ من الفرد نفسه، لكن عشان الفرد نفسه أو الشخص مثلا يعرف كيف يدير هذه النفايات يحتاج إلى تشريعات. صح
1: فعلا.
2: فمثلا إذا أنا رميت القمامة وأنا ما عندي تشريعات، ما عندي فرز نفايات، فكيف راح أبدأ بهذا؟ فهي الأساس أن نحن نبدأ بتشريعات، نبدأ بفرز النفايات. أوكي. في عندنا مثلا إيجاد حاويات مختلفة على حسب نوع النفايات.
1: جميل. طيب زين، ذكرت أنت الفرز، لكن تجارب الفرز من المصدر تعثرت في كثير من الدول قبل أن تنجح. ما الدرس الذي يجب أن نتعلمه من هذه التجارب قبل أن تتكرر معنا؟
2: ممكن إيجاد تشريعات في هذا الجانب تشجيع المجتمع على هذه التقنية. نبدأ بحملات واسعة على مستوى السلطنة لتشجيع الأفراد.
1: خلاصة حديثنا، إيش اللي تحتاجيه دكتورة أمل أو تطلبيه من القطاع الخاص، وما الذي تطلبينه أيضا من صانع القرار؟
2: مثل ما خبرتك، نحتاج الربط بين الجانب الأكاديمي والشركات، ونحتاج شريك صناعي، ونحتاج أيضا تشريعات وحوافز مناسبة.
1: لو أردنا تلخيص هدف هذا المؤتمر في رسالة واحدة تصل إلى المجتمع وتصل إلى صانع القرار وتصل إلى القطاع الخاص معا، فما هي الرسالة؟
2: اللي بغيت أقول أن التغير المناخي ما يرتبط فقط بالطاقة المتجددة فقط، وأيضا بكيفية استخدامنا للموارد وإدارة النفايات وتقليل الهدر. أتمنى أن نرى مزيدا من المشاريع اللي تربط بين النفايات والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.
1: طيب دكتورة أمل، إحنا تقريبا وصلنا إلى ربما إلى ختام هذا اللقاء، لكن أرجع إلى هذا الأسبوع عندما ينتهي أسبوع عمان للمناخ. ما التغيير الحقيقي الملموس؟ أنا ما أحتاج إلى شعارات، ولكن أتمنى ما هو الشيء الذي تطمحون إليه، الذي تتمنين أن نراه في طريقة تعامل المجتمع، في طريقة تعامل المؤسسات مع نفايات معنا في سلطنة عمان؟
2: نتمنى يكون في تعاون، نتمنى أن نخرج من أسبوع عمان للمناخ بنظرة مختلفة للنفايات، فما ننظر لها فقط كشيء نريد التخلص منه، ولكن ننظر لها كمورد ممكن أن نستفيد منه في إنتاج الطاقة واستعادة الموارد. في النهاية إذا استطعنا نحول نفاياتنا إلى طاقة وموارد، نحن ما نعالج مشكلة بيئية فقط، ولكن نساهم أيضا في خفض الانبعاثات وبناء مستقبل معانا في السلطنة أكثر استدامة ومواجهة للتغير المناخي.
1: طيب أنا أعرف أنك لديك هذا الغيرة، لديك هذا الاهتمام، لديك الطموح، لديك كثير من التطلعات اللي ودك أنها تتغير وتصبح، وبهدف أكيد رفع مستوى النمو سواء كان الاقتصادي والحفاظ أيضا على المناخ. لو منحت صلاحية واحدة لاتخاذ قرار ينفذ غدا دون أي عقبة، إيش الملف في إدارة النفايات سيكون؟
2: تحويل النفايات إلى طاقة وموارد اقتصادية.
1: جميل. تحويل؟
2: تحويل النفايات إلى طاقة واستعادة الموارد من النفايات.
1: جميل. تحية لك. طبعاً. نعم تفضلي.
2: طبعا يعني هذا من وين جاء، يعني من رغبتي في أن يكون لدينا في السلطنة يعني منصة نتبادل من خلالها الخبرات والتجارب. أنا يعني بحكم تعاوني مع فرق بحثية دولية يعني أتيحت لي الفرصة أني أطلع على مشاريع متقدمة في عدد من الدول، مثلا الصين وأوروبا. كنت دائما أطمح أني أنا أشوف هذه المشاريع معانا في السلطنة على أرض الواقع، وإن شاء الله راح تكون بإذن الله تعالى.
1: جميل، أحسنتي. كل التحية لك دكتورة أمل الرحبي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهي أحد أيضا المشرفين والقائمين على مؤتمر إدارة النفايات، وتحية لك وللفريق معكم وكل المشاركين مرة أخرى. شكرا لك دكتورة.
2: شكرا جزيلا. أحسن، تبارك الله فيكم.
1: واجب، بارك الله فيك، الله يسلمك. إذن تحدثنا في هذا اللقاء مع الدكتورة أمل حول أسبوع عمان للمناخ، وتحدثنا أيضا عن مؤتمر إدارة النفايات في فعالية أسبوع عمان للمناخ. فاصل قصير وبعدها بمشيئة الله راجعين لكم في البعد الخامس.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم. في هذه اللحظات دائما كذا نحاول أن نقترب من مختلف العناوين الأخبار، نرصد الأهم منها ونناقشها. وما شد أيضا انتباهي هذا الخبر أو أيضا هذه النشرة، نشرة المحافظة تأهيل عدد من الحارات والمواقع التراثية بمحافظة الداخلية لتعزيز السياحة والاستثمار وفق منهجية تجمع بين الحفاظ على قيمها التراثية والمعمارية وتوظيفها كوجهات مستدامة. حارات قديمة أكيد تحمل بين جدرانها ذاكرة المكان، حكاية الإنسان العماني. اليوم لم يعد الحفاظ على هذا يعني من خلال الترميم، بل إعادة الحياة إليها وتحويلها إلى وجهات ثقافية سياحية استثمارية تكون نابضة بالحياة والحركة. في محافظة الداخلية تتجه اليوم الجهود إلى تأهيل عدد من الحارات والمواقع. وللحديث عن هذه التجربة يسعدنا أن يعني ينضم معنا ويكون معنا ضيف عزيز في البعد الخامس، الفاضل سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة. أهلا ومرحبا فيك أخي سليمان.
1: حياك الله أستاذ العزيز، ومرحبا وسهلا فيكم، وشكرا لإتاحة المجال واستضافتكم.
0: الله يسلمك. أنا أول شيء يعني أعتذر، الاتصال كان بشكل مفاجئ وأنت في قمة وزحمة أعمالك. أعرف أن وجودك بشكل مستمر مع ما شاء الله العمال ومتابعة توسع السوق والحارات وغيرها من الأمور، ولكن بداية أستاذ سليمان، عندما نقول إعادة تأهيل الحارات التراثية، هل نتحدث فقط عن ترميم المباني القديمة أم إعادة الحياة إلى المكان بالكامل؟
1: شكرا. وأنت ما تعتذر طال عمرك، أنت لما تتحدث عن المجال أنت يعني ما تقاطعنا، أنت تضيف لنا، تضيف للمستمعين والكمان كلها في موضوع ذات أهمية. جميل. لأن هذه الحارات تركت لفترة طويلة وأهملت، والمصطلح اللي ذكرته هو بمعناه صحيح جدا، لأنك قلت إعادة تهيئة، لأن هذه كلها ما يحدث فيها ليست بناء حديث وإنما إعادة للتهيئة فعلا. ما يحدث هو يعني نوعا من الوفاء بآبائنا وأجدادنا، استغلال الكنز، خلنا نقول غير مدفون ولكن متروك، نراه أمام عيوننا وكان لا يستغل لسنوات طويلة جدا. ولما نحيي فإحنا لا نحيي الجدران فقط ونرممها، نحن نحيي ما كان يحدث بين هذه الجدران من الحياة القائمة. هذه كانت حارات صغيرة في مساحتها لكن تنبض بالحياة، بعدد سكان كبير جدا
0: ما شاء الله،
1: بحركة عامرة فيها أسواق، مساجد، مجالس، المدارس، الحركة قوية فيها أشبه بخلية النحل لا تتوقف.
0: الله الله الله. إيش اللي جعل اليوم حارة عقر في نزوة تحديدا أن تكون مؤهلة لتكون وجهة سياحية ثقافية استثمارية؟
1: هذا ما هو ينبغي لحارة العقر في نزوة، لأنه طبيعي جدا أن تكون لها الريادة في هذا المجال، لأنها الحارة الأهم في تاريخ عمان لارتباطها بالجانب العلمي والسياسي. هي منطقة للقيادة لأكثر من 1200 سنة. نعم قد تتغير أحيانا لكن تعود، هي مركز العلم ومقصد كل من أراد أن يتعلم من القرن الثاني الهجري إلى سنوات قريبة، وإلى الآن الحمد لله رجع هذا أيضا فيها كثقافة، يقصد هذه الحارة وما يكون يعني مكفول في مأكله ومشربه ومسكنه وملبسه ومصاريف تعليمه بالكامل، فينبغي أو يحق لها أن تكون لها. لكن هناك أيضا أشياء كثيرة دعمت هذا الجانب، منها
0: اللي هي
1: الحارة أوقاف. لما قلتها أوقاف، هناك أوقاف خاصة لكل مسجد من المساجد الخمسة الموجودة داخل الحارة.
0: نعم.
1: وهناك أوقاف لسور العقر، وهناك أوقاف للحارة كلها كعقر، ثم للحارات الداخلية، التقسيم الداخلية كل جزئية منها لها أوقاف خاصة.
0: جميل.
1: هذا ساعد كله بأن جعل من غير الجانب المالي، جعل هناك مركزية لتوحيد الجهود، لاتخاذ القرارات، للتشريع لما يحدث في حارة العقر.
0: جميل جميل.
1: طيب بالإضافة طبعا
0: حلو جميل،
1: وجود المعالم القديمة المهمة، هي كحارة فيها تاريخ قوي، قلعة نزوة، سوق نزوة، وجود مواقف بعدد كبير جدا أيضا ساعد بأن تستطيع الحارة تحتوي عدد كبير جدا من الزوار. بالإضافة الحارة موقعها وسط منطقة كثافة سكانية عالية جدا، وهي وسط نزوة، فهذا العدد الكبير لما يزور الحارة حتى لو ما كان في زوار من الخارج هو بحد ذاته عدد كبير جدا.
0: جميل. طيب كيف يمكن أستاذ سليمان أن يتم إدخال المقاهي، النزل التراثية، المشروعات السياحية والتجارية إلى هذه الحارات دون أن تفقد روحها وهويتها الأصيلة؟
1: أن لا يكون الغاية غاية مادية، صح، هي حاجة مشروعة ويجب أن تكون موجودة، لأنه إذا كنت تريد الاستدامة فيجب أن تحقق ربح، لكن إذا تركنا هذا في الأولوية راح نفقد الهوية. فكيف ممكن بدون لا نفقد هويتنا؟ أولا البيت الذي يمكن ترميمه لا يجب أن يهدم، والبيت الذي انهدم ويعاد بناؤه إن كان هناك صور تعاد على صورته في الجانب الخارجي، يعني على الأقل الجدران الخارجية، بالإضافة عدم تغيير استخدام المكان إلا للضرورة، وأنك ما يعني لا تهمل الجوانب الفنية والهندسية الموجودة، لأنه الزائر لما يزورك إذا كان يزورك تظن يعني لوجود مقهى أو نزل بإمكانه يروح مقهى في الخارج ونزل فندق في كل مكان موجود، لكن هو أراد الطابع التراثي التقليدي.
0: زين سليمان، ممكن فقط دقيقة لأذان العصر الفترة الدينية وراجعين، بس خليك معنا على الخط سليمان، دقيقة ونصف راجعين إن شاء الله نستكمل حديثنا بعد الفترة الدينية لأذان العصر.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم فيما تبقى من عمر هذا اللقاء، وتحدثنا أيضا عن نموذج رائع في حارة العقر وكيف فعلا أصبحت قبلة وجهة لكثير من الزوار، يعني يقصدوا هذا المكان من داخل سلطنة عمان ومن خارجها، والاستمتاع أيضا بهذه المفردات والتفاصيل اللي وكأنها تعزف سمفونية الحارة القديمة، تنبعث منها أيضا رائحة المكان، إلى جانب المشاريع التي أقيمت على هذه الأزقة وجوانب هذه الحارة. واليوم احنا نتحدث أيضا عن الأوقاف، كيف يمكن أن يكون لها دور في هذه المعادلة، وما الذي يمكن أن تؤديه في إحياء الحارات القديمة. ينضم معنا أيضا مرة أخرى وأرحب بضيفي الفاضل سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة. يا أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذ سليمان.
1: حياك الله أستاذ العزيز،
0: مرحبا
1: فيكم.
0: ذكرت كلمة مهمة جدا وتحدثت أيضا عن الأوقاف، كيف يكون لها هذا الدور في تعزيز الحراك في إحياء الحارات القديمة.
1: أنا أعتقد أنه ما يحدث في حارة العقر، بأن الوقف هو من تبنى هذه يعني الإحياء، هو النموذج الوحيد أو الأول والوحيد ربما حتى على مستوى العالم، بأن الوقف يحيي

0: أبي حتى عندهم ممكن أن يطبق.
1: جميل.
0: وأنا أعتقد أن احنا في عمان الحمد لله الآن يعني في نهضة قوية جدا بمختلف الولايات والمحافظات، زرنا في أكثر من موقع.
1: نعم.
0: هناك اهتمام كبير جدا، والجميل أنه بدون تقليد، ما تنجح هذه إلا لأن هناك عدم تقليد لما نجحت إليه الأماكن اللي بدأت سابقا. فنحن مثلا كيف نجحنا في العقر؟ يعمل الآخرين لكن بأنشطة مختلفة وبما يتواعم أيضا مع طبيعة الموقع اللي يتم فيه هذه الأعمال.
1: جميل جميل. طيب سؤال مهم جدا، التحدي اليوم الأكبر في المواقع التراثية أنك أنت تحافظ على يعني وجود الزائر. احنا ما نتحدث عن زائر لساعات ثم يغادر المكان، لكن كيف يمكن تحويل هذه التجربة إلى وجهة يعيش فيها الزائر، يخوض تجربة متكاملة يطيل فيها مدة البقاء؟
0: نعم، اللي ذكرته سابقا أنه ما يكون هناك تقليد من منطقة لأخرى، هذا واحد من الأسباب. وسبب أيضا أو طريقة أخرى بأن يطيل مدة البقاء وأنه السائح أيضا يعيد زياراته، إعادة الحياة لهذا المكان.
1: كيف؟
0: إذا مثلا مساجد موجودة وكانت معقورة، عيد هذه المساجد.
1: الله.
0: مدارس موجودة، عيد هذه المدارس.
1: الله.
0: الأهالي اللي
1: الله.
0: كانوا يسكنوا قريب، عيد ما تستطيع منهم. خلق الولاء في أهالي هذا المكان بأنهم قبل الزائر يعودوا للمكان، لأنه إذا الزائر يروح لمنطقة ميتة ما بيعيد زيارتها مرة ثانية ولا بيطيل بقاؤه أساسا فيها.
1: جميل. طيب.
0: أيضا خلق ما يحتاج إليه من الخدمات. نعم.
1: طيب خلينا نتحدث بشيء من الشفافية والواقعية. التحديات اللي تواجهها الأبرز، هل تتعلق في التأهيل؟ هل تتعلق في الملكيات، التمويل، أم الاشتراطات الفنية في بعض الأحيان، أم إيجاد المستثمر المناسب لهذه المواقع التراثية؟
0: تريد الجواب عام
1: أكيد،
0: ولا
1: أكيد.
0: تريد على
1: يعني أتحدث هنا عن تجربتكم شخصيا.
0: طيب. من بدأنا التحديات متغيرة، ما كانت بالأمس ليست مثل ما هي اليوم. لما بدأنا كان أكبر التحديات ما عندنا خبرة، ما عندنا نماذج مشابهة ناجحة نقلدها نأخذ منها نستفيد منها. كان بدأ قبلنا فقط مسافات العبريين، لكن تجربة بسيطة
1: متواضعة.
0: ما عندنا أصحاب الخبرة في أعمال الترميم، التراخيص ما كانت موجودة لأنه كل الجهات الحكومية ما عندها نموذج عملت له تراخيص سابقة. التحدي بالمنطقة بالنفس أيضا كانت صعوبة العمل فيها لجوانب كثيرة، من ضمنها أنه المنطقة هجرت لفترة طويلة. الآن إحنا تحدياتنا ما في هذا الجانب، تحدياتنا الآن أغلبها أنه بسبب الزحام ولله الحمد ما استطعنا نقدر نشتغل بنفس الوتيرة السابقة. كنا سريعين جدا. الآن سرعتنا نقصت نوعا ما لأنه الحرم
1: الازدحام ما شاء الله.
0: ومن ضمن أنا أعتقد الصعوبات اللي كانت في البداية وليست الآن هي تغيير الفكر. أنت تغير فكر ليس فقط فكر المجتمع ولها الفكرة، أيضا حتى على مستوى الجهة الحكومية أو الجهات الحكومية، لأنك أنت جئت بفكرة جديدة ومشروع جديد، فتغيير الفكر ليس بالأمر السهل.
1: جميل.
0: الآن في كل المناطق أصبح عندهم نموذج، يعني أصحاب المكان والجهات أيضا المشرعة أصبحت كلها تريد أن يعني تنقل هذه التجارب، فصار أسهل. لكن ليعاني لأنك أنت ذكرت بعض التحديات ما كثير موجودة معنا في العقر.
1: جميل.
0: من ضمن تعدد الورثة أو عدم معرفة الملاك، هذا خالق مشكلة على ما أعرف في كثير من الحارات.
1: نعم.
0: أنه يتواصل معنا من مختلف المناطق.
1: جميل جميل. طيب
0: أيوة. أيضا بعض المناطق ما موجود بالقرب منها مزارات سياحية أخرى، والأهالي ما ساكنين قريب من هذه المناطق، فمن منطقة لأخرى تختلف تحديات.
1: جميل. طيب يعني احنا اكيد لو جينا نتحدث هذه تجربة مستثمرين وقائمين على هذا المكان، هناك فوائد اقتصادية او اجتماعية للمستفيدين او المستثمرين، لكن عندما ننقل هذه التجربة الى خارج حارة اخرى، اريد افهم اكثر، اهالي الحارة انفسهم كيف يمكن ان يستفيدوا اقتصاديا، كيف يمكن ان يستفيدوا اجتماعيا من هذا التحول عندما نضع هذا النموذج في مكان اخر، والبعض يتخوف ويكون لديه هذا الهاجز، يعني أوكي المستثمر قد يستفيد من هذا التحول، لكن أنا كساكن لهذه الحارة ماذا يخدمني الأمر اقتصاديا واجتماعيا؟
0: نعم. اقتصاديا نماذج موجودة عندنا، مثلا بيت كان لا يدر دخل أبدا، صفر دخله في لأحد الملاك، طبعا النماذج كثيرة، لكن مثلا نموذج كان صفر الآن 1000 ريال شهريا عائد، أو 500 ريال أو 700 ريال حسب البيت. أنت الآن أسرة كاملة تعيش على هذا العائد، أخرى كانوا يريدوا

0: مثلا يبنيوا بيت لانفسهم، ساكنين خارج وبيتهم قديم، باعوا بيتهم موجود في العقر بسعر مرتفع، بنوا لانفسهم بيت الله. او عملوا مشروع لهم او لاحد من اولادهم. الجانب الاجتماعي انك انت اذا ساكن في هذه المنطقه مهموله مهجوره رجعت لها الحياه، فاول شيء وجدت متنفس قريب من بيتك، وجدت مكان تاخذ فيه ضيوفك وزوارك،
1: نعم،
0: واصبحت ايضا في مكان عملك انت تتغنى بجماليه المكان اللي تسكن فيه، بالموقع اللي جنبك اصبح معروف له زواره وله مقاصد الناس تقصده. اجتماعيا احنا وجدنا الاثر كبير جدا، لانه الناس اشتغلت في هذه المشاريع، تزوجت من خلال عملهم عندنا في العقر اكثر من 400 موظف عماني الان موجودين، وجزء كبير منهم متزوج ويعيل اسره كامله بوظيفته الموجود فيها هنا. فالاثر الاجتماعي كبير كبير جدا، ومسطي من يظن انه ما يوجد اثر، ومسطي ايضا من يعني يعتقد انه العمل او احياء هذه الحارات له جانب معنوي بدون جانب مادي. نحن موقنين تماما انت لاجل ان تعمل لازم عندك مردود مادي، لانك اذا ما عندك مادي ما راح يكون عندك استمراريه ولا عندك استدامه ولا تقدر تتحمل يمكن. لكن المادي والمعنوي كلاهما موجودات، واقل ما يكون نقول احنا ما ينبغي لنا اهمال هذه الحارات حتى لو كانت لاجل استخدام يا اخي على الاقل شخصي بين فتره وفتره انا أشل أولادي واسكن فيها، لأنه هذه بيوت لها أيضا قصص خار، لها تاريخها، لها طبيعتها الخاصة بالحياة اللي تختلف عنها وفقدت الآن في البيوت الحديثة.
1: هل الاستثمار أستاذ سليمان في الحارات القديمة مربح فعليا، أم أنه استثمار في الهوية قبل أن يتم استثمار اقتصاديا؟
0: كلاهم هو استثمار في الهوية قبل لا يكون هذا، لأنه بعض المناطق ربما ما مبدي اقتصاديا. أنا ما أستطيع أن أشجع بالطريقة المطلقة، لأن بعض المواقع فعلا من الصعب أنك تستفيد منه اقتصاديا، لكن
1: ويحتاج لوقت طويل.
0: نعم بالضبط، يعني في المناطق اللي هي مأهولة بالسكان أو فيها قريب منها مزارات سياحية أو تقع على طرق مهمة كثير مبدي.
1: جميل. طيب نعم. لو عدنا إلى عقر بعد 5 سنوات، ما الصورة التي تتمنون أن نجد الحارة عليها بمشيئة الله؟ إيش اللي في بالكم؟
0: والله إحنا بدأنا في 2017 فعليا كعمل ميداني، ومع ما هو الآن عليه الواقع كنا نظنه يعني نصل نصف الآن وليس على هذا المستوى، لكن وصلنا إلى أكثر من توقعاتنا، لأنه ما شاء الله الإقبال كان جدا ممتاز، خاصة من السياحة الداخلية كثقافة نمت بشكل كبير جدا لدى المجتمع خاصة بعد جائحة كورونا، هذا شيء ملحوظ عندنا. أما بعد 10 سنوات احنا طموحنا في الحارة التوسع ليس على مستوى الحارة فقط، أيضا إدخال الجانب العلمي والثقافي.
1: الله.
0: احنا سابقا الله. ما نقول أنه أهملنا، لكن عندنا كان واجب يعني محتاجين ربما نهتم أكثر في الجانب اللي يعود لنا بمردود مادي لأجل نستطيع الآن ننمي هذا الجانب. الآن عندنا اهتمام كبير أنه نعيد الجانب العلمي، وفعلا بدأت هنا الكثير من الدورات اللي تقام في حارة العقر. راح نهتم إن شاء الله تعالى في الجانب الثقافي، بالإضافة أنه بدأ اهتمامنا أيضا بتقديم الاستشارات والجانب اللوجستي لمختلف المناطق، وهذا تركناه يعني شيء واجب علينا، متى ما طلبنا في أي مكان نلبي الدعوة بقدر ما نستطيع.
1: عسى الله يوفقكم، من نجاح إلى آخر، من حسن إلى أحسن. أنا جدا سعيد وأفتخر فيك، وحقيقة تستحق هذه الإشادة السلطانية، وتستحق هذا التكريم حقيقة، لهذا الجهد، لهذا الفكر، لهذا العطاء، لهذا الإبداع، لهذا الشغف والحماس اللي فيك.
0: جزاكم الله خير، هذا حسن ظنكم، وعسى إن شاء الله تعالى نقدم لعمان كلها ما تستحق.
1: بارك الله فيك، تحياتي لك وتحياتي للزملاء وشركائكم في نجاح هذا المشروع واستثمار حارة العقر بشكل مختلف تماما في إعادته للحارات التراثية. شكرا لك.
0: تسلم أستاذ العزيز. شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا فيك. إذن كان معنا عبر الاتصال سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة، وتحدثنا عن إعادة تأهيل الحارات القديمة بشكل مختلف وإعادة الحياة إلى المكان بالكامل والاستفادة من مقومات المكان، واستثمار أيضا هذا التاريخ لتقديمه كتجربة سياحية. وفعلا هذا ما نشاهده هناك في نزوة وبالتحديد في حارة العقر، كيف تم استغلال واستثمار المكان والزمان والمعالم التاريخية، الموروث الشعبي، القصص الإنسانية في الترويج وتعزيز قطاع السياحة هناك. إلى هنا نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، وإحنا في بداية هذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة الغد، نفس المكان ونفس الزمان، على مدى ساعتين في البعد الخامس. دائما نحاول أن نقترب من كل ما هو جديد ومفيد، ونبحث عن الإجابة ونقدم السؤال كما تفكروا في أنتم، وننتقي أكثر من موضوع في كل حلقة من حلقات البعد الخامس. تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، في الإخراج أيضا المرئي الزميلة أشواق العمري، وفي المتابعة والتنسيق والإشراف العام الزميل سالم الجساسي، في أيضا حسابات التواصل الخاصة بالشبيبة الزميل والصديق أنور الأشرف. كنت معكم أنا في تقديم الحلقة حفيظ جعبوب، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: برنامه لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: جو الناس بدأ المساء يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: وامغي
1: وقت المستمعين الكرام تتغير الاشياء بمتغيرات يومنا.
0: شعادي اسمع مني السعادي مش وقت عتاب.
1: خف سرعه اليوم تهدى الشوارع شيء في شيء. يبدا كل واحد منا في البحث عن مساحته الخاصه.
0: وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شويه.
1: يبحث اكيد عن طريق شوي اطول نسمع فيها اغنيه نحبها.
0: وخلي حساب الضحك عليا فاضي شويه.
1: واكيد عن مشوار مسائي بلا موعد، عن جلسه مع الاصدقاء، وحتى جلسه عند البحر. يكفينا ان ننظر للبحر عشان نشعر ان كل الاشياء اللي كانت ثقيله عليك طول اليوم صارت اخف.

0: أكيد مستمعين الكرام إن كان في طريق إلى البيت حياك الله معنا في برنامج دوا الناس.
1: مشغول ليام دي ما أنا زيك بس عندي حكايات صعبة أخبيها.
0: وأكيد من انتهى من عمله وقرر أنه يمنح مساء بعض الوقت فهذا المساء مع توي الناس هو لك أكيد. ومن لا يزال طبعا في المشوار واختار أنه يقود بلا وجهة محددة خليك معنا على السمع دائما وأبدا.

ضحك علي. احنا مستمعين الكرام معاكم عشان نترك خلفنا استعجال النهار وناخذ المساء على مهل. نحكي، نسمع، نختلف، نبتسم ونسأل انفسنا عن اشياء يمكن ما وجدنا لها وقت طول هاليوم. مساءكم هدوء يشبه اول نسمة بعد يوم طويل، واكيد بداية اسبوع موفق للجميع نعيشها، ان نستحق انها لحظة جميلة. ومساءكم اكيد سعيد من هنا مع برنامج دو الناس واذاعة الشبيبة. عمره

أكيد مستمعي الكرام، إذا كنتوا فاضين استمعوا لبرنامج دو الناس على إذاعة الشبيبة. إحنا معاكم على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5.

0: وأكيد هذه تحية مسائية مستمعين الكرام اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس وأكيد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مستمعين الكرام. نرحب بيكم ونمسي بيكم ونمسي عليكم بالخير أكيد في برنامج تو الناس. إحنا معاكم من الساعة 6 لين 8 المساء مشوار ساعتين في انتظار أكيد تواصلكم على 24990000 ونقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟ كيف أخباركم؟
0: الحمد لله بخير. كيف الصحة؟
1: الحمد لله تمام. أخباركم أنتم طيبين؟
0: الله يسعدك ويسلمك.
1: أمسي على اللي وراء الكواليس بعد. مساء الخير.
0: يسمعك بدر، معك بدر البلوشي وإحنا في برنامج تو الناس. عيد الأخوي طري بدر البلوشي معك.
1: هلا والله مرحبتين.
0: أهلا وسهلا بك أختي شمس. كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله تمام. الله
0: إن شاء الله طيبين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: مثبتك أنت عن الموجة وعلى التوقيت ضبط الوقت معك. برنامج تو الناس.
1: انت انتظر بس الوقت يمر شوي.
0: الله يحفظك يا رب. الله يسعدك. سعيدين بسماع صوتك اكيد شمس.
1: فاقده انوار وابرار، وش صاير؟
0: ابرار في برنامج صباح وانوار ما في برنامج تو الناس الحين. اي نعم الزملاء. الحمد لله كلهم بخير وعافيه. اكيد كلهم بخير ويسمعوك ويسلموا عليك. الحمد لله رب العالمين. كيف امورك؟ ان شاء الله طيبه.
1: الحمد لله تمام.
0: كيف المساء معك بعد هذه المقدمة المسائية؟ كنا نريد نشارككم يعني مشاويركم المسائية. أكيد في ناس راجعة من دواماتها وأكيد في ناس رايحة للدوام وأكيد في ناس طالع المشاوير المسائية وفي ماخذ القهوة ماله ورايح على البحر عند البحر.
1: والله لا أنا جالسة في البيت مريحة.
0: مريحة أحلى حاجة بعد.
1: مريحة البيت.
0: نفس الشيء بعد. الله يعطيك العافية يا رب.
1: آمين يا رب.
0: يا مرحبا شمس. شمس مرحبا. موضوع حلقة اليوم يقولك لو جاتك كذا رحلة، يعني خلينا نقول موضوع حلقة اليوم للمتابعين والمستمعين واللي تابعونا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي، هو السؤال يقول لو جاتك كذا رحلة فجأة إلى كوكب آخر وتحملي معاك ثلاثة أشياء فقط، ثلاثة أشياء ماشي غيرهم؟
1: أشياء ولا أنا؟
0: ثلاثة أشياء عاد أنت عاد براحتك، بغيتي ناس بغيتي ثلاثة أشياء، وهذا الرحلة طبعا طويلة يعني وقتها ممكن يكون طويل مدتها يعني في يعني البقاء هناك في ذاك الكوكب مدة طويلة، فإيش راح تختار شمس؟ إيش الثلاث الأشياء اللي راح تختاريها؟
1: ما هذا الكوكب إذا كنت أنا بكون مرتاحة فيه ولا لا حتى أخذهم معي، بس أنا أتمنى إذا كان في كوكب غير الأرض أروح فيه وما في ألم كنت رحت
0: بإذن الله تعالى ما يكون في ألم. بس أشياء أشياءك الثلاثة يعني ممكن تكون أشياء عملية، ممكن أشياء عاطفية، ممكن أشياء كذا نقول يمكن خيارات أخرى، يعني خلينا نترك المجال للجميع المتابعين والمستمعين.
1: والله
0: ممكن حتى إذا كان في أشخاص يعني
1: باخذ معي زوجي أول شيء لأن السنة دي أحس في هالدنيا وجوده مهم في حياتي.
0: سلام استاهل. زين من بعد؟
1: من بعد أولادي.
0: أولادي
1: يعني مهم الشيء الوحيد حسيتها في حياتي اني انا حصلت عليهم وكنت يعني ابسط انسانه او انسانه قمه السعاده في وجودهم في حياتي. نعم. فاكيد اريدهم هم موجودين يكونوا
0: معك يرافقوك هذه الرحله.
1: يرافقوني في هالرحله.
0: اذا انتم ثلاثه صرتوا.
1: هم هذا اللي اريدهم في حياتي.
0: كل التوفيق لك يا شمس ان شاء الله تعالى وكذا يكون تكون رحله ايضا ممتعه.
1: زمان كنت دائما اقول اريد اروح المريخ، اريد اشوف وش اللي هناك فوق.
0: انزين
1: نشوف برا الدنيا وش الله سبحانه وتعالى خلق وش وجد هناك.
0: صحيح.
1: كل واحد يدور على شيء في حياته يبسطه او يرافق معاه الناس او شيء هو مرتبط فيه ويحبه، واكيد اول ناس ممكن انهم يرافقوه للسعادة أو لمكان هو ممكن يكون في تغيير كبير في حياته أكيد اللي الناس اللي هو قريبين منه وأكيد الناس اللي يحبوه ويحبهم.
0: أكيد يعني أول ما سمعتي كذا السؤال إيش تبادر في ذهنك شمس مباشرة؟ حطيتي الثلاث أشخاص خلاص مباشرة موجودين معاك يعني؟
1: أكيد حطيتهم على طول وأول ناس فكرت فيهم.
0: يعني هذا ممكن نقول احنا هذا من الاشياء المستحيله او مثلا نقول الاشخاص المستحيلين لنا ان نتركهم خلفنا يكونوا معنا، يعني
1: هم هذول اللي ما ينتركوا اولادك. يعني في يعني يطلع لك انسان في الدنيا انه يكون لك سند، يكون لك حب، يكون لك حضن، يكون لك فرح. هو الوحيد اللي تحسه انه ممكن تحط راسك على حضنه وتحس ان الدنيا بعدها بخير. والشيء الثاني اكيد انك انت الناس اللي انت تحبهم اللي هم قطعة منك، قطعة من روحك، اكيد بتاخذهم هم اللي ما تاخذهم معك
0: اكيد
1: وتروح معاهم.
0: هي لان راح ترش رحلة طويلة يعني. الله يعطيك العافية.
1: الله يكون في أكل هناك.
0: لا لا بيكون كل شيء موفر إن شاء الله تعالى.
1: يا رب.
0: كل التوفيق لك يا شمس، شكرا وسعيدين بسمع صوتك.
1: وأنا أسعد وكثير يعني زعلانة لأن صراحة نقص حد فيكم يعني إنكم ما موجودين، لكن أهم شيء إنهم هم بخير وطمنا
0: الحمد لله
1: عليهم.
0: هم بخير.
1: أمسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين.
0: وإحنا نمسي عليكم بالخير.
1: الحاجة الحلوة اللي الطعم الجميل اللي انت سويتنا لياه اليوم العصر خليتنا نروح لمكان غير.
0: الله يسعدك يا رب.
1: حلو السؤال كثير.
0: ان شاء الله دوم. شكرا لك يا شمس واحنا سعيدين بسمع صوتك اكيد.
1: وانا سعيد.
0: في امان الله. في امان.
1: مع السلامة.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا. اذا ممكن نغير من الاشياء ايضا اذا كان في اشخاص ثلاثة تاخذوهم معاكم، وممكن يكون في شخص وبعدين شيئين من الأشياء المادية. إذن مستمعي الكرام، الصباح صحيت فجأة كذا حصلت الناس مجهزين لك كذا مركبة فضائية. زين، هذا المركب أو هذا الكوكب أو هذه المركبة الفضائية ما أخذتك لكوكب آخر، وضمن الفريق اللي تم اختيارك فيه مستمعي الكرام أنك ما تأخذ معاك إلا ثلاثة أشياء بس. من المشاكل اللي فيه أنه كل شيء محسوب بالوزن وبالجرام عاد، لكن عندنا ما نعرف بالنسبة للوزن وزن الأشخاص يعني كم. اليوم مستمعي الكرام احنا معاكم في برنامج تو الناس، وأكيد وهذا موضوع حلقة اليوم أو سؤال حلقة اليوم. لو تم اختيارك أنك تروح رحلة إلى كوكب آخر وتحمل معاك ثلاثة أشياء فقط، إيش هي هذه الأشياء وليش؟ رح نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين معاكم إن شاء الله برنامج تو الناس.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

مساكم الله بالخير مستمعي الكرام، وحياكم الله في برنامج توا الناس. احنا معاكم من 6 إلى 8، انا عيد الخويطري وبدر البلوشي. اذا مستمعينا، موضوع حلقة اليوم، تخيلوا معنا في حلقة اليوم برنامج توا الناس، انك تصحى الصباح وجاك خبر غير متوقع، ان تم اختيارك ضمن فريق راح يسافر الى كوكب اخر، رحلة طويلة الى عالم جديد، مكان ما تعرف عنه شيء ولا تدري كيف بتكون الحياة فيه، يعني إلى عالم مجهول. لكن في مشكلة واحدة مستمعين، المركبة مساحتها محدودة، الوزن محسوب بالجرام، يعني مسموح لك تاخذ معك ثلاثة أشياء فقط، ثلاثة أشياء تختارها بعناية، لأن راح تكون كل ما تملكه في هذا العالم الجديد. وسواء لو سافرت لك كوكب آخر ومسموح لك بثلاثة أشياء فقط، إيش راح تاخذ معك وليش اخترت هذه الأشياء الثلاثة؟ المساء بالخير مستمعي الكرام على الريم، مساء الخير، ومساء الخير للشاعر يعرب عبد الحميد، ومساء الخير أيضا لمريم من الإمارات، مريم راشد، يا مساء الورد، أهلا وسهلا. ومساء الخير أكيد لعبد الملك عبد الله، مساء الخير عبد العزيز أيضا من القطر، عبد العزيز عبد الله، نمسي عليك بالخير. وهذا أيضا تحياتنا المسائية لأهلنا بالمغرب، لسلوى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مساء النور، أهلا بك يا سلوى. إذن مستمعي الكرام، هذا هو موضوع حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم قبل أن نطلع الفترة الدينية لأذان المغرب، لو سافرت إلى كوكب آخر ومسموح لك بثلاثة أشياء فقط، إيش راح تأخذ معك وليش اخترت هذه الثلاثة أشياء؟ على 24-99-00-00 احنا في انتظار تواصلكم وتفاعلكم معنا، أو على منصات التواصل الاجتماعي. راح نطلع الفترة الدينية لأذان المغرب، وبعد إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج توا الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

مساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج دو الناس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذن مستمعينا الكرام أذكركم بسؤال حلقة اليوم، لو سافرت إلى كوكب آخر ومسموح لك بثلاثة أشياء فقط، إيش راح تأخذ معك وليش اخترت أو ليش اخترت هذه الأشياء؟ طبعا في المتصلة كانت معنا شمس. شمس قالت تقول أنا راح أختار أشخاص وحددت الأشخاص اللي معها. إذا لو سافرت إلى كوكب آخر مسموح لك بثلاثة أشياء فقط، إيش راح تأخذ معك وليش اخترتها؟ خلونا نشوف هالاختيارات، اختياراتكم أنتوا راح تكون عملية أم اختيارات عاطفية أم في شيء ما يخطر على البال، حتى على بال المذيع يمكن ما يخطر على بالي. في انتظار أكيد تواصلكم مستمعين الكرام على 2499000 هذا لسماع أصواتكم أكيد، وإحنا نرحب بكل من يتابعنا وانضم لمتابعتنا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب، على منصة إكس على اليوتيوب ومنصة إكس مثل ما ذكرت، ومثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة وهناك في صلالة على 98.5. في مشاركة حول موضوع حلقة اليوم، سلوى من المغرب تقول راح أخذ معي الحبر والقلم والمايك الخاص بها. يا سلام عليك، كفاية سلوى يعني. إذا كانت الرحلة خصوصا رحلة لأنها راح تكون طويلة يعني عادي الواحد منكم ممكن يستغنى أو يترك خلفه الهاتف. من اللي ممكن يستغنى عن الهاتف ويتركه في هذا الرحلة؟ تحية لك يا رشاد الحمداني، المساء عليك أكيد بالخير، وأيضا يا عرب عبد الحميد عنود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ومساء الخير أيضا للريم والشاعر أيضا من المملكة العربية السعودية شاعر والإعلامي نايف الصيعري، المساء عليك بالخير الغالي. ضمن فقرات برنامج دو الناس مستمعي الكرام، اليوم استحدثنا معكم فقرة على وهي حدث في مثل هذا اليوم. خلينا نقول 13 سبتمبر، ماذا خبأ لنا التاريخ؟ نبدأ مستمعي الكرام القطعة، قطعة الرخام اللي هي طبعا الرسام الشهير مايكل أنجلو. تخيلوا أن قطعة رخام واحدة كانت على موعد في مثل هذا اليوم مع أن تصبح بعد سنوات طويلة واحدة من أشهر القطع الفنية في العالم في 13 سبتمبر عام 1501، عندما بدأ مايكل أنجلو العمل على ديفيد. ففي 13 سبتمبر مستمعي الكرام بدأ الفنان الإيطالي مايكل أنجلو العمل على تمثال ديفيد الشهير، والمثير أن العمل استغرق فيه قرابة عامين ونصف العام وانتهى بواحد من أشهر الأعمال الفنية في تاريخ العالم. وأيضا في مثل هذا اليوم مستمعي الكرام، وإذا كان عندكم أيضا من الأخبار في هذه الفقرة اللي هي حدث في مثل هذا اليوم مستمعينا، بإمكانكم أيضا تشاركونا، وهذا التاريخ 13/9 والبعض منكم تم ولادته في هذا التاريخ. امرأة ألمانية تحلق في سماء الرجال. في مثل هذا اليوم قبل أكثر من 100 عام كانت هناك امرأة قررت أن لا تكتفي بالنظر إلى الطائرات من الأرض بل تصعد إلى السماء بنفسها. ففي 13 سبتمبر من عام 1911 حصلت الألمانية ميلي بيزا على رخصة قيادة الطائرة لتصبح أول امرأة ألمانية تجتاز اختبار قيادة طائرة بمحرك، وكانت في زمن كانت فيه الطيران مهنة يهيمن عليها الرجال. الألمانية ميلي بيزا عام 1911 في مثل هذا اليوم قررت أنها تمتلك رخصة قيادة طيران. مستمعي الكرام تحية لك يا سيف. أيضا حدث في مثل هذا اليوم، هل تعرفوا مستمعي الكرام أو سمعتوا عن عائلة سيمبسون لها ذكرى خاصة في مثل هذا اليوم؟ ففي 13 سبتمبر عام 1991 شاهد الألمان عائلة هومر ومارج وبارت وليزا للمرة الأولى على شاشاتهم.
ففي 13 سبتمبر من عام 1991 عرضت ذا سيمبسون للمرة الأولى على التلفزيون الألماني عبر قناة زد دي أف. هذا الكلام كان 1991. شاركونا مستمعين الكرام، إذا كان ميلادكم في 13/9 خبرونا، أو ناس تعرفوهم في تاريخ 13/9 كان يوم ميلادهم عشان نوجه لهم كذا تهنئة ومباركة. أيضا مستمعين الكرام، يوم حافل في تاريخ التنس، في 13 سبتمبر ارتبط بعدد من اللحظات المهمة في بطولة USA، طبعا البطولة المفتوحة للتنس. ففي عام 1981 تغلب جون مانكرو على بيورن بورغ، وفي عام 1992 فاز السويدي ستيفن إدبرغ على بيت سامبراس ليتوج بالبطولة. أعتقد بيت سامبراس مر على الكثير، بطل عالمي في لعبة كرة تنس، التنس الأرضي. أيضا مستمعي الكرام، في 13 سبتمبر عام 1819 ولدت عازفة البيانو والملحنة الألمانية الشهيرة ومن أبرز الشخصيات النسائية في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية. عام 1819. ونروح لميلتون هيرشي. ماله؟ إيش فيه ميلتون هيرشي؟ إيش سوى؟ إيش من الأحداث اللي سواهم ميلتون؟ رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة هيرشي، وكان له دور كبير أكيد في جعل ألواح الشوكولاتة منتجا جماهيريا. يعني السالفة كانت من ميلتون هيرشي، وسنة 1857 يعني في 13 سبتمبر من عام 1857 ميلتون هيرشي هو اللي جعل ألواح الشوكولاتة منتج جماهيري. وعاد لك من الشوكولاتة أكيد. وعام 1903 مستمعين الكرام، كلوديت كولبير وهي نجمة هوليود في العصر الذهبي حاصلة على الأوسكار، ومن أشهر أفلامها It Happened One Night. It Happened One Night. آلان دوكاس عام 1956 في 13 سبتمبر من عام 1956 الشيف الفرنسي الشهير، أحد أبرز الأسماء في عالم الطهي الحديث. ودائما احنا نعرف أشهر الطهاة يعني هم من الرجال، طرشوا لهم أكيد. أيضا العنصر النسائي فيه أسماء بارزة أيضا في عالم الطهي أكيد. وهنا أيضا معنا مستمعين الكرام ومستمعنا الكريم أكيد، الممثل والكاتب والمخرج والمنتج الأمريكي المعروف بشخصية ماديا اللي هو تايلر بيري عام 1969. الأسماء هذه اللي كنت أقرأها مستمعين الكرام، ولادة المخرج الممثل والكاتب والمخرج والمنتج الأمريكي المعروف بشخصية مادية 1969 في 13 سبتمبر من عام 1969. وأكيد غوران نجم التنس الكرواتي وبطل ويمبلدون عام 2001 اللي مولود في 13 سبتمبر من عام 1971. وهنا أيضا معنا مستمعي الكرام ستيلا ماكرتني عام 1971 أيضا، هي مصممة الأزياء البريطانية وابنة الموسيقار بول ماكرتني. أنا محتاج قهوة لأني مريت على أشهر الطهاة. إذن ستيلا ماكرتني طبعا في 13/9/1971 هذه مصممة الأزياء البريطانية وابنة الموسيقار بول ماكرتني. أيضا ما ننسى اللاعب فابيو كانافارو عام 1973 المولود في عام 1973 من هذا اليوم، قائد منتخب إيطاليا السابق واحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، ولد في 13 سبتمبر. وأيضا نذكر أنه المدافع الإيطالي كانافارو حصل على الكرة الذهبية. وما ننسى أيضا اسم موسيقي مهم جدا وهو بيتر سيستيرا عام 1944، تم ولادته في عام 1944 من هذا اليوم، المغني وعازف الجيتار وعضو فرقة شيكاغو سابقا، ولد أيضا في 13 سبتمبر من عام 1944.
1944. بعد هذه الأسماء مستمعي الكرام الأحداث اللي صارت مثلا ولادة بعض الشخصيات وأيضا بعض الأحداث منها تكلمنا عن الألمانية اللي هي ميلي بيتزا وقلنا هي أول من امتلكت رخصة قيادة وكان ذلك عام 1911 بعد قبل 100 عام. وأيضا ما ننسى الرسام الشهير مايكل أنجلو عندما رسم طبعا أو نحت قطعة الرخام والمشهورة والتمثال ديفيد الشهير عام 1501 وتعد واحدة من أشهر القطع الفنية في العالم من عام 1501. شاركونا مستمعي الكرام في هذه الفقرة بعد ما قرأناها لكم وعطيناكم بعض الأحداث التي حدثت في 13 سبتمبر حدث في مثل هذا اليوم. راح تكون هذه الفقرة مستمعي الكرام معنا بشكل يوم إن شاء الله. نرجع لسؤال حلقة اليوم، لو تم اختيارك في رحلة أو سافرت إلى كوكب آخر ولازم تختار ثلاثة أشياء تأخذها معك، الثلاثة أشياء إيش هي وليش أنت اخترت هذه الأشياء؟ المساء بالخير على تغاريد، مساء الخير وأهلا بعايدة أسمر، عايدة أسمر مساء الخير، أهلا وسهلا حمدان مسي عليك بالخير كذلك أيضا. وهنا مساء الخير لثريا، مساء الخير يا ثريا.

0: إذن مستمعي الكرام، هذا سؤال حلقة اليوم. لو سافرت إلى كوكب آخر بس مسموح لك تأخذ معك ثلاثة أشياء، إيش هي ثلاثة أشياء هذه اللي راح تأخذها وليش اخترتها؟ على 2499000 نقول سلام عليكم تو الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا عبد العزيز، كيف حالك؟
1: أهلا بك يا أخي العزيز، أخبارك؟
0: الحمد لله طيبين، أشكر الله. كيفكم أنتو؟ كيف أهلنا في قطر؟
1: الله بخير، يسلمون عليك.
0: الله يحفظك ويسلمك يا رب. الله يسلمكم.
1: زعلان منك، ليش يوم يقولون ليش يوم الخميس ما ظهر؟
0: يوم الخميس كنت في تغطية.
1: زعلت منك
0: يعني. في تغطية خاصة أيضا بالشبيبة، فعشان كذا ما كنا موجودين. هاي عبد العزيز، لو في ثلاثة أشياء بس تأخذها معك إلى هذاك الكوكب اللي مسافر عليه، إيش هي هذه ثلاثة أشياء؟
1: والله إذا عندي ثلاثة أشياء كيف أختار أشياء جميلة؟
0: مثل؟
1: والله رغم أن أنا بعد على الواتساب، لكن مش ممكن أقول لك
0: في
1: الأشياء المهمة
0: يعني. يعني تريد نقرأها على أقرأ يعني رسالتك يعني؟
1: مثلا شوف يعني إذا أشياء أخذ ثلاثة أشياء يعني جهاز شامل للطاقة والاتصال.
0: أيوة، تليفونك يعني؟
1: يعني شيء يخلينا أتواصل عشان أقدر أتواصل مع الكل.
0: زين، رقم واحد. رقم اثنين
1: الشيء الثاني صور وذكريات وايد أحبها.
0: صور
1: وذكريات.
0: أيوة، تأخذهم معاك ألبوم يعني من الصور.
1: يعني
0: حلو،
1: ألبوم صور وذكريات تذكرني بكل الأحداث اللي
0: صارت. يا سلام، حلو يا عبد العزيز. وثالث شيء
1: شخص أحبه.
0: يا سلام. ولو كان إحنا ممكن أيضا إذا كان في شخص أيضا تأخذه معاك، أيضا مسموح إنك تأخذه في الرحلة معاك يا عبد العزيز. إذا شخص، وقلنا تليفون، وقلنا ألبوم من الصور على أساس الذكريات وكذا، صح؟
1: يعني

0: بعضهم
1: ايوه
0: لا هم لكن يكونوا مش يقول لك نفس يقول لك نفس الشيء تفضلوا
1: انزين
0: لا لا استوى هذا لا لا استوى هذا لا لا استوى
1: لا خلاص انت تكون عاد انت محدد يعني اشياءك واكيد الشخص اللي بيروح معاك خلاص فاهم وضع الرحله وفاهم يعني اكيد مختلفه ربما تكون الحياه هناك مختلفه تماما عن الحياه في الارض انت راح تترك اشياء كثيره في المقابل انك اخترت هذا يا عبد العزيز
0: اختار المريخ
1: بتروح المريخ انا جاهز يا عبد العزيز
0: لا لا نقول اخر شباب يقول لك لقوا
1: فيه نسبة يعطيك العافية عبد العزيز يعطيك العافية
0: هل الكلام فعلا صح أو لا
1: ما سمعتك الغالي
0: قلت لك آخر اكتشافات يقول أنك اكتشفوا فيه نسبة ماء
1: اكتشفوا إيش
0: اكتشفوا أن فيه نسبة ماء في كوكب المريخ
1: أها هناك عاد تصير الاكتشافات يعني وكذا
0: في اكتشافات على الاقل
1: في اكتشافات يعني توصل هناك وبعدك تكتشف زين زين يا عبد العزيز يعطيك العافيه الغالي شكرا جزيلا لك
0: الله يعافيك وحاب اسلم على كل الموجودين
1: ويعني
0: من
1: سمعوك
0: يعني فقدناكم فقدنا الثلاث المرح
1: ما تفقدوا غالي ان شاء الله يا عبد العزيز معاكم ان شاء الله دائما وابدا باذن الله
0: اي والله يكفي يعني سواء انت موجود او هم موجودين يعني كل واحد يغطي الثاني
1: كلهم الخير والبركه الله يبارك فيك
0: وحاب اوجه لهم سؤال لا سواء الابرار او انوار
1: او بدر حتى بدر نفس الشيء بدر يسمعك
0: لا بدر ما شاء الله بدر الريالي
1: اي المدريدي هي
0: مدريدي بدر المدريدي
1: ايوه
0: الملكي انا راح اطلق عليه بدر الملكي
1: كذا
0: اي استاذ البرشلونه
1: يلا زين زين زين عبد العزيز وامس مباركين على الفوز طبعا
0: ومبروكين انتم ان شاء الله انتم اليوم ان شاء الله تخسرون
1: من يخسر يعني برشلونه
0: مين؟
1: اعتقد المباراه الحين عدى عليها تقريبا نصف ساعه من بدايه المباراه احنا ما نعرف نتيجه مباراه ليفانتي وبرشلونه
0: الحين بعطيك النتيجه
1: ممكن عبد العزيز نسمع على اساس انه بيطبع بعض المتابعين من مشجعين
0: الى الان
1: برشلونه
0: المباراه بين ليفانتي وبرشلونه معدي عليها 28 دقيقه
1: ايوه
0: حاليا 2-0 لبرشلونه
1: 2-0 لبرشلونه
0: في الدقيقه 5 تشافي اسباريت في الدقيقه 13 لامين يامال
1: يميل يامال زين شكرا لك يا عبد العزيز
0: حياك يا برشلونه
1: الله يحفظك
0: اي ما تفكر تغير لريال مدريد
1: ما انا من قال لك اني اشجع ريال مدريد او اشجع برشلونه انا مستمتع عبد العزيز
0: انك تشجع برشلونه
1: يلا خلينا نتفاهم ان شاء الله تعالى في هذا الموضوع شكرا لك يا عبد العزيز
0: ما قصرت واحب اسلم على كل الموجودين عندك في البث
1: الله يسعدك يا رب وهم يسمعوك اكيد عبد العزيز شكرا وتحياتنا لهنا في قطر
0: في قصه اليوم غريبه مش ما تشوفها
1: كيف عبد العزيز ما سمعك
0: احمد علي احمد فايف وين ما شفته
1: اكيد مشغولين وكل واحد له عذره في انشغالاته
0: لا والله اي كل واحد له عذره
1: اكيد شكرا لك عبد العزيز
0: في امان الله
1: في امان الله شكرا في امان الله
0: حياتي.
1: مع السلامه
0: الله.
1: مع السلامه إذن مستمعين الكرام احنا راح نطلع لفاصل وبعدها ان شاء الله راجعين اكيد مستكملين معاكم برنامج توا الناس
2: نمست في حضنك تونست ودقت الحب في شفايفك

الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج دو الناس من إذاعة الشبيبة. احنا ما زلنا في ساعتنا الاولى الا 5 دقائق عشان نروح للساعة الثانية, بس نريد الوقت كذا ما يمضي بسرعة, يعني شوي شوي, وخصوصا المساء. وما اجمل المساء معاكم انتم مستمعين ومتابعين. احنا في موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام, وسؤال حلقة اليوم اللي يقول: لو سافرت لمركب او كوكب, عفوا مركبة فضائية لكوكب اخر, هذا الكوكب مسموح لك بس تاخذ 3 أشياء فقط لا غير, 3 أشياء, ايش الاشياء اللي تبي تختارها معاك في هذه الرحلة؟ علما بان هذه الرحلة الى عالم جديد ممكن تستغرق فيها وقت اطول انك تبقى في هذاك الكوكب. ايش هي 3 أشياء مستمعين الكرام؟ خبرونا عنها, سواء اللي يتواصلوا معنا على منصات التواصل الاجتماعي, على منصات شبيب المرئية على اليوتيوب ومنصة اكس, وايضا اللي مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة, وهناك في صلالة على 98.5. اكيد مشاوير مسائية نتمناها لكم, مشاوير ممتعة. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام. أهلا الورد والياسمين.
0: مساء الورد.
1: مساكم مساكم برشلونة.
0: أوه شكلك عندك علوم أنت أبو سلطان.
1: برشلونة الحين 2-0.
0: بتقدم 2-0.
1: 2-0.
0: خلص الشوط الأول؟
1: لا.
0: بعده؟
1: بعده الحين دقيقة 36.
0: مستمتعين انتم يعني بمشاهده برشلونه؟
1: برشلونه السنه 2026 و2027 بيخض الليجا وبيخض الدور الاوروبي
0: كذا, يعني بتوقع كذا يعني هذا ها
1: معتمد خلاص
0: دوري ابطال اوروبا قصدك؟
1: اي نعم.
0: انزين دوري ابطال اوروبا والدوري ايش معن؟ يعني بتكون ثلاثيه
1: ليجا. ايوه الليجا وكاس اسبانيا.
0: كاس اسبانيا والدوري دوري ابطال اوروبا, واشياء كثيره يعني ابو سلطان.
1: ايوه
0: سقف التوقعات والطموح عالي. ها
1: برشلونه السنه واقف الحكي خلاص,
0: سقف الطموح والطموح الطموح والاماني اشوفه عندك عالي ابو سلطان.
1: لانه واثقين, لانه ما شاء الله اللعيبه ما شاء الله عليهم, ما عليهم غبار, بعدين واجبوا على اكمل وجه بامانه. يعني إذا جيت الحارس, إذا جيت الدفاع, إذا جيت الهجوم, الجميع كمل بعضه.
0: يلا مشاهدة ممتعة إن شاء الله أبو سلطان.
1: آمين.
0: في
1: آمين.
0: موضوع حلقة اليوم أبو سلطان, ها إيش الأشياء الثلاثة اللي ممكن تأخذها معاك وأنت؟
1: والله موضوع اليوم طال عمرك, إذا سافرنا إلى الكوكب الآخر طبعاً أختار أول شيء القرآن الكريم والهاتف وصورة عائلية.
0: يا سلام.
1: لأنها أشياء تحمل للإيمان يعني.
0: يا سلام.
1: وذكريات الأحباب يعني.
0: جميل جميل. المهم انه التلفون يعني ما منه بد.
1: التلفون لازم ضروري الحين. اصبح التلفون حاجة ضرورية وملحة بعد.
0: زين واذا كان ماشي شبكة هناك للاتصال ما تسوي؟
1: لا شيء موجود تريه.
0: كيف؟ انت خلاص اتفقت مع شركات اتصال وكذا, اشوفك عارف الكوكب اللي رايح له خلاص, انك موجود ابراج معاهم.
1: لا تريه موجوده يعني, تريه في كل مكان موجوده.
0: موجوده في كل مكان.
1: موجوده في كل مكان.
0: انا اقول انه اليوم ماشي يعني ماشي شبكه هناك, كيف تتواصل يعني؟
1: لا شيء شبكه تريه موجوده, تقول لك شريحة تريه وتوكل على الله
0: كذاك.
1: اي نعم.
0: الله يعطيك العافيه.
1: مساكم برشلونه ان شاء الله.
0: مساكم برشلونه
1: باذن الله.
0: يمكن الايفنت بيقلب النتيجه, يقلب الطاوله.
1: لا حبيبي, لا الايفنتي ولا غيره السنه يجيبه.
0: ها
1: لا الايفنتي ولا غيره, لا مدريد ولا غيره, بعد برشلونه
0: ما تعرف بعد شوط, بعد 45 دقيقه.
1: حبيبي زين برشلونه لو كنا ما واثقين فيه كنا ما تكلمنا, كنا ما اعطيناك الكلام هذا يعني. واثقين كل الثقه.
0: ما تعرف اقول لك ظروف المباراه, ما تعرف ظروف المباريات يا اخي سلطان.
1: الموسم هذا 2027 برشلونه غير, ويكون يتمنى يكون يثبت على هذا الركب.
0: ومو يقول ابو سلطان حبيبي برشلوني يموت في برشلونة.
1: مساكم برشلونة. برشلونة. مشهورين
0: ألف تحية لك أبو سلطان ونشوفك على خير بنا. شكرا
1: يا رب يحفظك وإن شاء الله يوم سعيد إن شاء الله.
0: شكرا الله يسعدك يا رب الله يسعدك
1: مساك برشلونة إن شاء الله.
0: في أمان الله في أمان الله الغالي في أمان الله في أمان الله.

ما أنا اللي أقول، حسين القسمة مشجعي برشلونة. طيب وين المدريدين يتصلوا ويكلمونا عن فوز أمس ريال مدريد، ولا بس تكتفوا بعبد العزيز؟ على 2499000 نقول السلام عليكم. تو الناس ماشي، راح الخط، راح الظاهر انه شجع ريال مدريد، يمكن الاغنيه ما عجبته وسكر.

إذن مستمعي الكرام، هذا سؤال حلقة اليوم. لو سافرت لكوكب آخر غير الأرض، راح تأخذ بس معك ثلاثة أشياء فقط. عاد خبرنا عن هذه الثلاثة أشياء مستمعين الكرام، وليش اخترت هذه الأشياء؟

0: رجع الاتصال مرة ثانية مستمعي الكرام على 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، يسعد لي مساءك بكل خير ومسرة. يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بودبود.
0: يا هلا بك، تونا نقول وينهم المشجعين المدريديين، وينهم؟ ما حد يكلمنا عن
1: معك على السمع طال عمرك.
0: أقول ما حد يكلمنا عن مدريد وحنفوز مدريد فوز الريال. يعني
1: أقول لك يعني نحن ما نكون مثل المتصل الأخ أبو سلطان، نحن دائما الملك الملكي يبقى ملك يعني هكذا. ويعني والثقة يعني نحن يعني ما معنى ان نفوز مرة وبس عاد يعني نخلي كل واحد يسمعنا
0: يعني
1: وكذا.
0: يعني يعقوب يعني انت ترد على ابو سلطان جاي
1: داخل ارض الملعب فقط، ما نتحدث عبر الاثير.
0: اوه جاي ترد على ابو سلطان انت؟
1: ايه طبعا على زيترا. ابو سلطان
0: زيترات هو مستمتع ابو سلطان ببرشلونة.
1: أوكينا تحية عبر أثيركم.
0: يسمعك يسمعك الغالي، وأكيد هو يباد لك التحايا، وفي الأخير إحنا نستمتع يعني إحنا المستفيد الأول والأخير.
1: وعلى فكرة أنا بعد مستمتع، وكل توقعاتي حتى الآن أخي عيد أعتقد صايبة صحيح؟ كنت أتوقع قبل بدء المباراة وكنت أقول لك من يفوز.
0: إنزين
1: توقعاتي أعتقد كلها صحيحة صح؟
0: توقعاتك والله انت ايش قلت ذاك اليوم تقول انه برشلونة بيخسر وفاز؟
1: لا قلت
0: هذاك اليوم قلت انت برشلونة بيخسر وفاز.
1: عن عن عن, عن الريال مدريد مثل ما قلت لك نحن يعني كمدريديين نحن ما نريد نتكلم في الإذاعة واجد، انه فقط على ارض الملعب نتكلم هناك.
0: ما تتكلموا كثير انتوا ها بس في الملعب؟
1: لا لا لا لا ما نتكلم كثير، لا نحن دائما واثقين واثقين من من من انفسنا بان الملك يبقى ملك فقط.
0: زي تراك انت قلت ذاك اليوم برشلونه بيخسر يعني قلت هذاك اليوم برشلونه بيخسر
1: لا
0: وفاز.
1: لا لا لا ما قلت باقل. انا ما تكلمت عن برشلونه، انا تكلمت عن ليفربول وعن الارسنال وعن اتلتيك اعتقد، ما تكلمت عن برشلونه. لا تحطني عبر على الهواء وبعدين يجيوني البرشلونة.
0: لا تقول لي شيء، لا تقول لي شيء.
1: لا انا احترم البرشلونة
0: ايه
1: احترمها يعني ما اقول لك يعني ماذا، رغم ان عائلتي كلها مدريدي ما عدا لا ما عدا واحد بس من اولادي هو تو ما موجود ابدا
0: ما يسمعك.
1: اول كان يجننا الحين هو خارج السلطنة.
0: الله يحفظه يا رب يحفظك عائلتك واهلك يا اخوي يعقوب. عشان نرضيك كان تقول بعد ما
1: لا لا لا لا, لا. انا بعد اريد البركه، انا ما قلت ما اريد هذا هذه اغنيه، لكن انا شخصيا هكذا اقول انا مدريدي حتى النخاع.
0: مدريدي حتى النخاع
1: اي نعم.
0: يعني ما لك في ما لك ما في ما في شيء ثاني يعني ما في خيار ثاني
1: ابدا
0: تبقى
1: أبداً.
0: بس مع أبداً. مع الريال.
1: حتى لو الريال خسر تبقى كبوة حصان فقط
0: لا أكثر ولا أقل. الله يسعدك أخوي يعقوب، إحنا سعيدين بسمع صوتك. أكيد في موضوع حلقة اليوم أخوي يعقوب، إيش الأشياء الثلاثة اللي بتختارها تأخذها معك للكوكب الآخر؟
1: ثلاث أشياء بس
0: لأن الوزن عندك خلاص محدود، مثل ما يقولك إنه إذا كان مثلا في الطيران وغيره 10 كيلو 20 كيلوغرام وكذا، هذه المرة لا عندك ثلاث أشياء لها وزن معين ومحدد نفس الشيء يعني.
1: أيوة. ثلاث أشياء.
0: أول ما سألتك هذا يعقوب
1: يا يعقوب هاي ثلاث أشياء في الحقيبة بس صحيح؟
0: ماشي يعني ممكن يكون شخص معك، ممكن يكون معك
1: أنا هذا أقول لك
0: أشياء مادية
1: ولا ثلاث أشياء شو ولا أي شيء ثلاث أشياء.
0: أي شيء ثلاثة أشياء يلا ما عليه، الوزن مسموح لك معطين أعطيناكم وزن تأخذه يلا خبرنا يا يعقوب.
1: أخذ واحد أولا أخذ رفيق الدرب.
0: رفيق الدرب زين حلو صديق زين.
1: سامي العبدلي طبيعي.
0: تحياتنا لسامي
1: وتحية نوجهها له.
0: تحياتنا له.
1: وأخذ مفكرة وقلم.
0: مفكرة وقلم
1: فقط. وأكتب عن هذه الرحلة نحن مع بعض كيف عشناها.
0: يا سلام هو زين لأنه في السؤال ليش يعني أنت اخترت هذه الثلاث أشياء
1: بس عشان كذا أقول لك عشان نعبر وعشان نكتب كل شيء شفناه في تلك الرحلة.
0: جميل.
1: وكيف عشنا في تلك الرحلة.
0: زين انت بعدك شيء واحد ثلاثة اشياء قلنا.
1: ثلاثة اشياء
0: خلاص يعني.
1: صديقي.
0: أيوة.
1: والمفكرة والقلم.
0: والقلم.
1: ثلاثة اشياء بس.
0: رحلة ممتعة يا يعقوب. الله يحفظكم.
1: وكذلك أنت أيضا إن شاء الله تستمتع كذلك من خلال هذا البرنامج بالمتصلين وتستمع إلى آرائهم وأيضا وجهات نظرهم في هذا الجانب. وأشكرك لإتاحك للفرصة للتحدث معك. وإلى اللقاء أستاذ عيد.
0: لحظة لحظة يا يعقوب. أريدك كذا تعلق لي على هدف برشلونة الحين مع ليفانتي.
1: يا أخي ما أعرفها. خليني من
0: هال. يعني لو قلت لك مثلا مدريد يترك بتعلق أعرفك، لكن خلينا نسمع برشلونة.
1: لا برشلونة ولا على مدريد، خليني خلاص.
0: تحياتنا لك يا عقوب، الله يحفظك يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله بنعلق وبيستمعوا إن شاء الله المستمعين لاحقا.
0: إن شاء الله.
1: هذه كهواية وإن شاء الله نتحدث عنها لاحقا
0: بإذن الله تعالى. يا عقوب شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
0: الله يسعدك يا أمان الله. أبو سلطان، أشياء كلها اللي يأخذها معاه أشياء مادية بس هي يعني مفيدة مع السفر نقول ومع الرحلات هذه الطويلة. أما يعقوب قال لي يأخذ ثلاث أشياء طبعا اللي هي رفيق الدرب وأيضا معاه المفكرة وأيضا القلم. جميل عشان الواحد يدون ذكرياته في هذه الرحلة. إذن مستمعي الكرام احنا معاكم في ساعتنا الثانية من البرنامج. قبل أن نطلع فاصل مستمعي الكرام، ضيفتنا اليوم إن شاء الله في استوديو برنامج تو الناس واستوديو إذاعة الشبيبة سارة العبادي. سارة العبادي راح نتعرف عليها أكثر ولكن إن شاء الله تعالى من بعد هذا الفاصل.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: مستمعين، أحيانا الحياة ما تغيرنا بقرار نتخذه نحن، وإنما بتجربة تفرضها عن نفسها علينا وتخلينا نكتشف في داخلنا أشياء ما كنا نعرف إنها موجودة. ضيفتنا اليوم بدأت حياتها بشكل طبيعي جدا إلى أن وصلت إلى عمر 9 من عمرها، وهناك تغير الكثير. تجربة مرض، علاج خارج الوطن، غربة في عمر صغير، ثم عودة إلى الحياة والدراسة، وبعدها رحلة مختلفة تماما في الجامعة بين المسؤولية والقيادة واكتشاف المواهب والسفر والابتعاث. وأيضا خلينا نقول تجربة العيش في مجتمع جديد. لكن الجميل مستمعينا في قصتها أن كل محطة ما كانت مجرد ظرف مرت فيه، وإنما كانت محطة صنعت جزء من شخصيتها. منذ أن كانت طفلة واجهت تجربة صعبة إلى طالبة اختارت تخصص التربية لأنها تريد أن تترك أثر في حياة طالب آخر، إلى قائدة لجماعة طلابية، ثم إلى طالبة تعيش تجربة التبادل الطلابي في بولندا وتكتشف هناك جوانب جديدة من نفسها. اليوم خلونا نتعرف مستمعي الكرام على سارة وكيف صنعتها كل هذه التجارب. سارة بن سعيد العبادي، طالبة في جامعة نزوة تدرس التربية في اللغة الإنجليزية. نرحب بك في برنامج تو الناس. مساء الخير يا سارة.
1: مساء الخير تو الناس، كيف الحال؟
0: تو الناس يعني تقولي تو الناس معنى ذلك أني أنا تأخرت في المساء، ليش؟
1: شوية.
0: المساء عليك بالخير أكيد سارة، وأنت قاعدتنا الحين من نزوة صحيح؟
1: صحيح.
0: طالبة في جامعة نزوة. كذا المشوار نقول، وانت جاي كيف الطريق؟ كانت في زحمة؟
1: شوية زحمة يا أخي، لكن عادي، الطريق كان سالك إلين ما وصلت مسقط استقيت.
0: هنا صارت الزحمة. تعرف إنه هذا وقت الذروة أيضا، وقت الخروج من الأعمال وكذا والمشاوير، صح؟
1: هي مسقط بورها شوية يعني الزحمة تأكلها.
0: إذن مستمعي الكرام خلينا نرجع مع سارة إلى عمر 9 سنوات. كلمينا عن هذا العمر سارة.
1: والله في هذا العمر صار كذا تغيير بسيط في الحياة، ما بسيط، ترك أثر وبصمة كبيرة في حياة سارة. أقدر أقول إنه هو اللي بنى شخصيتي، هو اللي ساعدني ودفعني إن أنا أتقدم في الحياة، وأثابر وأحاول إني أكون نفسي من جديد.
0: جميل. يعني نقول إنه إحنا من 9 سنوات مثل ما ذكرنا في المقدمة إنك كنت خارج البلد، خارج الوطن.
1: هو.
0: كنت في إيطاليا.
1: كنت في إيطاليا، بالتحديد في بيروجيا.
0: إيش الأسباب؟
1: أول شيء أنا انصبت باللوكيميا خلال هذه الفترة في عمر 9 سنوات، ومن بعدها يعني كانت رحلة العلاج في السلطنة، وكانت والدتي منقبلة في اللي هو تخصص.
0: نوجه لك التحية الدكتورة جوخ العبادي.
1: إنزين، وعاد قررنا إن إحنا ننتقل إلى إيطاليا وأكمل رحلة العلاج هناك.
0: إنزين، اللوكيميا لو تعرفيها بس للمتابعين.
1: اللوكيميا هو عبارة عن يعني مرض دم، هو ما نقدر يعني شخصا انه هو كسرطان دم او شيء، لكن يعني يتحرك عن طريق الكيما، وهذا يعني هو سرطان الدم يعني.
0: وانت في هذا العمر؟
1: ايوه في عمر 9 سنوات.
0: كم قضيت تقريبا في ايطاليا؟
1: والله قضيت 4 سنوات، لكن ما كانت يعني مستمرة على طول، كان في ما بينهم يعني سنتين كذا كان باستمرار، ومن بعدها الباقي كان عبارة عن يعني فترات، فترة المراجعة وكذا.
0: زين، درست هناك في إيطاليا؟
1: درست في إيطاليا. درست في إيطاليا في المستشفى، في القسم يعني.
0: وانت في القسم؟
1: أيوة في القسم. كان في عندنا مدرسة اسمها الكونلياتي بيانكي، وكان يعني ندرس فيها هناك على أساس إن إحنا كطلاب ما تفوتنا هذه المرحلة، ما نرجع للخلف، بالعكس هم يعني يحاولوا انه يساعدونا ان احنا نكمل، يحاولوا يخلوا فينا بصمة الامل ان انت عايش طبيعي، عايش حياتك عادي، يعني استمر، ما كأنه فيك شيء، لانه يهمهم الجانب النفسي جدا يعني هناك.
0: فعلا.
1: ايوه، فالجانب النفسي هو اصلا اهم من مرحلة العلاج كلها.
0: اذا كنت في عمر مبكر يعني.
1: أيوه.
0: في طفولتك. كيف استطعتي سارة في هالعمر الصغير انك تتعاملي مع تغير روتين الحياة، أكيد ناس آخرين وانت في هذا العمر وخارج البلد وكذا؟
1: هو شوف يعني الطفل تحط انت في قالب هو يتأقلم عليه، ما يتعود على روتين معين أو شيء.
0: جميل.
1: هو كذا يعني الأطفال طبيعتهم انهم هم عفويين، يتأقلموا على روتين الحياة اللي انت تحطهم فيها، يعني القالب اللي ينحطوا فيه هم يتأقلموا معاه.
0: طيب إيش الصعب بالنسبة لسارة؟ كان هل المرض نفسه أم التغيرات اللي صايرة؟
1: التغيرات طبعا، التغيرات هي اللي كانت واجهت فيها تحدي، لأن
0: مثل إيش؟
1: نحطيت في بيئة ما هي اللي أنا متعودة عليها، بعيدة عن أهلي، بعيدة عن المجتمع اللي أنا فيه، ما عشت حياة الطفولة يعني اللي أنا كنت متوقعتنها، أبا أروح ألعب، أبا أروح أسوي كذا، يعني انحرمت من هذا الشيء شوية.
0: فترك أثر أكيد.
1: أكيد ترك أثر وبصمة كبيرة.
0: والوالدة يعني مع بعض كنتوا؟
1: الوالدة.
0: أنت والوالدة.
1: الله يحفظها بالخير.
0: اللهم آمين.
1: كانت هي يعني داوم تدرس هناك. وكانت معاي في المستشفى. فيعني حياتها كانت عبارة عن إنه بيني أنا وبين اللي هي التخصص مالها اللي هي كانت تسوي.
0: أيوة.
1: فكانت تقريبا نص اليوم معاي ونص اليوم في الدوام وكذا.
0: يعني وجودك في بيئة علاجية ووجود الوالدة أكيد هذا يعني أشعرك إنه أنت في بيئة علاجية مختلفة أكيد ساعدتك نفسيا إنك تتجاوزي المرحلة اللي أنت فيها.
1: أيوة، حطت لي دافع كبير إنه أنا لازم أكتاس هذه المرحلة علشان نرجع يعني حال حياتنا الطبيعية اللي أنا كنت عايشتنها.
0: وكيف كانت الدراسة هناك؟
1: الدراسة والله كانت حلوة.
0: تأقلمت وتعلمت اللغة الإيطالية؟
1: تعلمت اللغة الإيطالية تخيل من التلفزيون.
0: من التلفزيون؟ ما شاء الله عليك. إنزين؟
1: يعني كنت أنا دائما أفتح التلفزيون على القنوات اللي هناك وكنت أشوف بيبا بيج، إنزين، وكنت أسمع لهم، إنزين،
0: وتسجل كلمات؟
1: في ذاكرتي يعني.
0: ما شاء الله.
1: إنزين، ولما يجي الممرضات داخلات خارقات وكذا يتكلمن فيما بينهن. وبعدين قلتهن الصدمة إنه فجأة كذا أنا تكلمت إيطالي، نطقت.
0: ما شاء الله.
1: وطقم كليتهم قالوا كون داي بارلاتو إيطاليان، يعني متى أنتي
0: تعلمتي،
1: متى أنتي تعلمتي الإيطالي، متى تكلمتي إيطالي أصلا؟ فانصدموا شوية.
0: في فترة كم تقريبا، كم محتاج لك عشان تتعلمي اللغة وكذا؟
1: شهرين.
0: شهرين.
1: شهرين أتوقع وثلاثة أشهر.
0: ما شاء الله يعتبر بسيطين.
1: بس كنت أنا ساكتة تراني، ساكتة ما أتكلم.
0: طيلة هذه ثلاثة أشهر ما تتكلمي إلا مع الوالدة؟
1: يعني أتكلم مع أمي وأتكلم مع معاهم يعني بس بالإنجليزي. ما كنت يعني أتواصل معاهم بالإيطالي أبدا. عاد هذيك اليوم قلت ما أعرف مهم، كان يعني يريدوا يغيروا الكانيلا الكاثتر.
0: أيوة.
1: إنزين وصار مشكلة إنه منسدة، فأنا قلت لهم نو أنا مفاليو، يعني لا أنا ما أريد.
0: أيوة.
1: نزاو وفقموا قالوا لي متى انت تكلمتي اصلا، متى أيوة. متى فهمتي علينا
0: يعني؟ فقموا نقول انهم تفاجئوا.
1: أيوة.
0: صاروا في صدمه يعني.
1: صح.
0: طيب زين،
1: فهم شويه قلتهم صدمه لكن فرحوا. يعني هم يشوفوك انك انت تعلمت لغتهم هذه كبيره عندهم.
0: صحيح.
1: صراحه انا افتخر فيها يعني تعلمت.
0: ما زلت لليوم تتكلمي عربي بطلاقه لو تحصل ايطاليين؟
1: أتكلم هي يعني أتكلم لكن ما أقدر أقول
0: يعني يعني أقول في الحياة اليومية مثلا.
1: عادي هي وأتكلم
0: تخاطب وكذا.
1: هي.
0: ما فكرت ترجع مرة ثانية؟
1: مفكرة، ترى أنا أروح تقريبا كل سنة
0: يعني عشان ليلاك.
1: هي ومراجعات يعني كذا.
0: مراجعات. لما رجعت لعمان هل شعرت أنك نفس سارة اللي غادرت أم شيء تغير في شخصيتك؟
1: في بداية الفترة كنت كأنه دخلت آلة زمن، إنزين، وتجمد الوقت ووقف. بعدين عاد كذا لما بديت يمر الأيام ويجي مواقف رايح جاي وأتعامل مع الناس وكذا.
0: أيوة.
1: حسيت لا إنه يعني في اختلاف.
0: أيوة.
1: ما هي سارة الأولية، سارة كبرت، سارة لازم تغير من شخصيتها، ما هي الطفلة اللي طلعت من عمان وراحت إلى. أيوة. إيطاليا ورجعت.
0: ما هي زي. خلينا بعد الفاصل راح نعرف سارة لما رجعت عمان وش هو التغير اللي لاحظته. أكيد سارة مستمعين، احنا راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين معكم مستكملين برنامج دو الناس ومع ضيفتنا سارة العبادي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
3: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس من الشبيبة أو عبر الشبيبة، وهذه تحياتنا المسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا لكل من انضم لمتابعتنا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في ظفار على 98.5. بدر البلوشي يقول لي برشلونة متقدم 2-0. بدر بعد النتيجة على مثل ما هي. مع العلم أنه بدر طبعا يشجع ريال مدريد، بس يهمه أنه يتابع أكيد أخبار برشلونة. لا بدر يقول الحين 3 النتيجة. ها يا بدر 3 ها. أيضا مستمعين الكرام لمحبين أيضا الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم في ترقب خلاص بدت المباراة الساعة 7:30، ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد وأيضا مانشستر سيتي. المباراة بدأت من 5 دقائق. في موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الكرام، خلينا ناخذ مجموعة من الرسائل. طبعا أيضا هذه تحية مسائية لضيفتنا سارة العبادي في برنامج تو الناس. سارة مساء الخير.
4: مساء النور.
3: أهلا وسهلا. راح ناخذ شوية بعض الرسائل، راح ناخذ بعض الرسائل، رسائل المتابعين المستمعين. في رسالة تقول يا ريت يكون حقيقي واتلقى هذا الاتصال، أول واحد أخذه معي أكلي وشربي وتليفوني والوالدة وزوجها، طبعا وزوجها يكفوا. تقول يعني ضيفوا مقعدين معي وبس، ما أريد شيء ثاني. الله يعطيك الصحة والعافية. هذه الرسالة وصلتنا من أم عبد الله، بس الأكل والشرب ترى موجود، عاد التليفون وأمك الله يطول بعمرها إن شاء الله تعالى وزوجك. يلا رحلة ممتعة إن شاء الله تعالى أم عبد الله. أيضا من ضمن الرسائل مستمعين الكرام شادي أم أحمد تقول موضوع الحلقة إيش بأخذ معاي، أذكر شيء واحد بس أخذه معاي اللي هو الأكل والماء ومصحف. هذا ما شيء واحد، أكل وماء ومصحف وسجادة، هذا حس أفضل شيء من ضروريات الحياة. شكرا لك يا شادي يا أم أحمد. وأيضا أبو سلطان يقول مساء الخير والورد عبر أثير إذاعة شبيبة وبرنامج تو الناس، أبعث تحية مسائية جميلة لعيد وأيضا للمخرج العزيز بدر البلوشي. بخصوص موضوع اليوم، لو سافرت إلى كوكب آخر راح أختار معي القرآن الكريم، هاتفي وصورة لعائلتي، لأنها أشياء تحمل لي الإيمان والطمأنينة وذكريات من أحب. الله أسأل الله أن يكتب لكم التوفيق والسعادة ويحفظكم وين ما كان وين ما كنتم ويجعل أيامكم كلها خير. شكرا لك يا أبو سلطان من محافظة الظاهرة ولاية عبري الواعدة، شكرا جزيلا لك. خلونا نقرأ هذه الرسالة أيضا مستمعينا عشان ما ننسى كذا ما تروح الرسائل علينا. تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء الإذاعة جميعا مع هذه الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام. هذه مقتطفات من مشاركتنا إحنا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية بولاية المضيبي صباح أمس في مسير على جبال والسهول، ودمتم سالمين وتوصل بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم أعمالكم يا رب العالمين. تحياتي لكم جميعا متابعين ومتابعين إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس، أخوكم ناصر بن محمد الزيادي. شكرا لك يا ناصر، واستمتعوا في هذه الأجواء. طبعا هو راسل لنا صورة لفريق وادي عندام للمغامرات الجبلية. الله يعطيكم العافية، وتقول كده الصورة: الجبال تصنع رجال أقوياء، ومن لا يحب صعود الجبال؟ قل يا ناصر، قل يا ناصر الزيادي. إذن مستمعي الكرام، هذه رسائلكم في موضوع حلقة اليوم. نرجع لضيفتنا سارة. كنا نتكلم ونقول إيش، هل تغيرت شخصية سارة لما رجعت من إيطاليا؟
4: تغيرت شخصية سارة؟
3: تغيرت.
4: بنت شخصية جديدة،
3: لأنك مقبلة على مرحلة جديدة.
4: أيوة، والظروف يعني حكمت.
3: كم كان عاد عمرك في ذاك الوقت؟
4: أنا كنت رايحة وعمري 9 سنوات. أول رجع لي لعمان كانت يعني خلاص تقريبا 11 سنة.
3: 11 سنة؟
4: أيوة.
3: وبعدين قررت أنك تواصل دراستك أيضا هنا في عمان؟
4: أيوة خلاص،
3: استمري لغاية ما،
4: لأنه كانت هي الفترة يعني اللي بعدها كانت بس فترة مراجعات. فهذه الفترة عاد كانت مرحلة البحث عن المدرسة. يعني
3: كيف كانت
4: شوية صعبة
3: مرحلة البحث وانت في هذيك الظروف الصحية؟
4: شوية صعبة، لأن هم كان يعني سالفة المعادلة وسالفة المواد هناك. ويعني انه بحكم ان انا طالعة.
3: بس لو تعلي صوتك سارة وتتقربي من المايك. زين
4: انزين، بحكم اني انا كنت طالعة يعني من مدرسة ايطالية وراجعة للسلطنة، فيعني في فروقات في المعادلة وفي المواد وفي هذا. انزين طلبوا من والدتي انه انا ادخل تعليم كبار.
3: ايوه،
4: في هذه الفترة. يعني جتها صدمة هي شوية، انه يعني كيف ندخل في هذه الفترة تعليم كبار
3: وانت بهذا العمر؟
4: بهذا العمر يعني. أيوه. بعدني يعني انا
3: كان حق لك مقعد فعلا. أيوه. دراسة. انزين،
4: لأنه يعني هي مناعتي ضعيفة وأنا ما أقدر أستمر كطالبة طبيعية في المدرسة، وترى هذا الشيء استمر لحد صف 12. يعني أنا كنت ما أداوم دوام طبيعي في المدرسة إلى صف 12.
3: كيف كانت دراستك؟
4: كانت دراستي يعني عن بعد، كان دراسة في البيت. والله يذكر أستاذ محمد سلامة بالخير،
3: اللهم آمين.
4: هو اللي كان يعني يضارب عشان موضوعي وهذا، وكنت أنا في مدرسة خاصة في هذه الفترة. مدرسة صرح العلم.
3: أيوة.
4: إنزين، يعني كانت هذه الفترة شوية كذا توترات وهذا. وانتقلت يعني منها، وبعدين رحت يعني كذا مدرسة ثانية. أيوة. هو اللي دخلني فيها المدرسة، هو حاليا مديرها. يعني أيوة. انتقلت من مدرسة صرح العلم اللي أنا كان أول اسمي فيها، أول بداية ما أنا كنت أدرس، أنه ترى صف الأول والثاني.
3: أيوة.
4: يعني كنت في مدرسة خاصة يعني أدرس فيها. ونقلني من هذيك المدرسة إلى المدرسة اللي هو يداوم فيها.
3: أيوة.
4: مازن بغضوبة اللي درست فيها 12. ثاني عشر ترى نقلت بعد كم مدرسة، ما كنت في مدرسة واحدة، رحت في حال العوامر.
3: أيوة.
4: رحت حال العوامر وبعدين انتقلت حال مازن بغضوبة. إنزين ومشيت يعني هنا.
3: هذه مدارس خاصة.
4: أيوة، مدارس خاصة غير حال العوامر، كانت مدرسة حكومية.
3: مدرسة حكومية نعم.
4: أيوة. أما باقي المدارس كلهن يعني اللي كنت فيها مدارس خاصة.
3: وبعد المرحلة الدراسية، نقول المرحلة أو الدراسة الجامعية.
4: الدراسة الجامعية.
3: في جامعة نزوة.
4: الدراسة الجامعية. اخترت
3: هذا التخصص، هل هو الرغبة أو إنه؟
4: لا، كنت التخصص أول شيء كان تخصص مختلف. كان تصميم حلي ومجوهرات، لأنه أنا أحب يعني الجوانب اللي فيها مهنة، يعني إنها حرفة.
3: حرفة.
4: يعني تقدر أنت تسوي الشيء اللي أنت تبغاه، أفكارك تقدر إنك أنت تجسدها في شيء. بس بعدين.
3: هذا طلع من معك من لما كنت في إيطاليا أكيد.
4: هيوك.
3: فذاك الوقت اللي كنت تقضيه في.
4: فقط الوقت الفراغ.
3: أيوة.
4: هيوك.
3: فصارت أحب. عندك فعندك شغف عاد في المجوهرات والتصميم وكذا والحلي.
4: أيوه.
3: زين.
4: زين، وكنت
3: ايش اللي صار، ايش اللي غير التخصص؟
4: غيرت التخصص انه ساره فكرت يعني انه ابغى ادخل مجال التعليم، ابغى اخلي بصمه الناس يشوفوها،
3: جميل،
4: يحسوا فيها. لان التعليم ما بس يعني منهج وخلاص، التعليم هو اصلا كيف المعلم يترك بصمه واثر في الطالب نفسه، كيف يكون هو قدوه للطالب نفسه. واذا الطالب اقتدى بالمعلم فالطالب بينجح، اذا كان المعلم ناجح. هذه نقطه مهمه ترى، اذا كان المعلم ناجح الطالب بيخليه قدوه امامه وبين

0: الحلقة كلها
1: أو اللقاء، شيء من اللقاء. إذن هذه الأستاذة اللي أثرت عليك ولهمتك أنك أنت تكوني في التربية، يعني صحيح. أقرب لك التخصص، زين؟
0: لأنه هناك يعني في إيطاليا كان طريقة المناهج وطريقة التعليم شوية مختلفة، بحكم أن إحنا كنا في المستشفى.
1: أيوة.
0: كانوا وش هم يسيولنا؟ يجيبولنا المنهج بطريقة أكثر شيء كيف أقدر أقول لك إياها، يعني سلسة.
1: أيوة.
0: إحنا ما نحس إن جالسين نتعلم شيء، إحنا جالسين نحس إن إحنا جالسين نلعب عن طريق الألعاب، عن طريق القصص، الروايات. حتى يعني أتذكر إن جابولنا قبة فلكية.
1: أيوة.
0: ودخلونا كلنا فيها عشان يشرحولنا النجوم وين هذا موقعها والفلك يعني كذا. إنزين، وهي هي يعني هي اللي كانت تدير هذه الأمور. فأنا كنت واجد أقدرها، واجد أحترمها، واجد واجد واجد أحبها. ويجيونا كل واحد منا بانفراد، ما كان عندنا حصص جماعية، كل واحد بانفراد يجيو لين الغرفة.
1: أيوة.
0: تخيل بشكل يومي، يعني عندك ساعة مع المعلم بشكل يومي، تتعلم فيها رياضيات، تتعلم فيها أحياء، تتعلم فيها لغة، بس
1: جميل.
0: بشكل ما مباشر أبدا. ما مباشر.
1: أيوة.
0: حتى العلاج الطبيعي اللي كانوا يسيولنا إياه في هذه الفترة يجيبولنا مهرجين.
1: أيوة.
0: يعني المهرج يسوي نفسه أنه هو يلعب بالكور وكذا وما عفوش، وانت تحاول تشلهم من عنده، وهو أصلا ترى تخصصه علاج طبيعي.
1: يا سلام.
0: يعني كانت تجربة مختلفة وحلوة واجد، يعني ما أقدر أقول أنها كانت تجربة علاج يعني فهم إنه ثقيلة وكذا، لا بالعكس والله استمتعت
1: ما شعرتي
0: فيها.
1: بالغربة ولا شعرتي بذاك، الحمد لله رب العالمين.
0: استمتعت فيها بشكل ما طبيعي، استمتعت فيها
1: الحمد لله. إذن نقول في جامعة نزوة تربية إنجليزية،
0: لغة إنجليزية،
1: اخترتي هذا التخصص، وبعدها رحتي إلى طبعا اللي هو التبادل الطلابي اللي دائما تحرص جامعة نزوة أكيد يعني تحرص على استفادة طلبة الجامعة من خلال التبادل مع دول أكيد جامعات أخرى، سواء كانت خليجية أو عربية حتى دولية. رحت بولندا.
0: رحت بولندا.
1: كم سنة هناك؟
0: هو كان فصل أول شيء في البداية، سجلت أنا لفصل.
1: أيوة.
0: ومن يعني حبيت تجربة، التجربة كانت حلوة.
1: أيوة.
0: مدت حال فصل ثاني.
1: مددتي.
0: مددت.
1: عندكم خيار التمديد وكذا؟
0: أيوة. يعني عندنا فصلين مسموحات.
1: أيوة. تعلمت اللغة البولندية؟
0: شوية هي صعبة اللغة البولندية شوية صعبة.
1: ليش؟
0: بس تعلمت يعني
1: أصعب من الإيطالية البولندية؟
0: أصعب يعني تعلمت كم يعني إنه كيف أقول صباح الخير، كيف أتعامل يعني الأشياء اليومية. أيوة. اللي هي الحوار اليومي بس.
1: أيوة معك.
0: لكن كانطلاقة لغة وطلاقة في الكلام وهذا لا ما قدرت.
1: زين، المهم إنه نقول من هذه التجربة أكيد أثرت في حياة أو أثرت هذه التجربة أكيد في بولندا على حياة سارة ومسار سارة. أنت وجودك في جامعة نزوة أيضا في جماعة طلابية.
0: صحيح.
1: اسمها
0: جماعة قسور.
1: قسور، إيش هذه الجماعة يعني؟
0: الجماعة تعمل على إيش؟ هي تعمل على أن الاهتمام اللغوي، ما بس اللغة الإنجليزية، لعدة لغات أخرى. إنزين، وكنا نرسخ أنه نشوف الطلاب اللي في الجامعة معانا عندهم شغف في اللغات وناخذهم معانا في الجماعة، ومنها انطلقت عدة جماعات ثانية
1: من جماعة قسور.
0: من جماعة قسور.
1: جميل.
0: فبعدين يعني كل جماعة صارت انها تنمي اللغة اللي هي مهتمة فيها. معانا الصينية جماعة كايزن، وما شاء الله عليهم منطلقين يعني.
1: جميل.
0: واحنا بدور ذاتنا يعني كلغة انجليزية بعد،
1: وما زالت الجماعة فاعلة في جامعة نزوة.
0: لكن ما أنا يعني رئيسة الجماعة، أنا مسكت الجماعة بس لمدة فصل واحد، والحمد لله يعني
1: تركت أثر. الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أثرك باقي وموجود في أكيد الجماعة.
0: إن شاء الله يكون باقي وما ينسيوا ولا نسيتوني كيف.
1: هذه في رسالة توجيها، حابة توجيها لزملائك في جماعة قسور، إيش هي الرسالة؟
0: كيف الأثر اللي خليته فيكم؟ هل باقي لليوم ولا خلاص نسيتوا؟
1: لا إن شاء الله باقي إن شاء الله. المركز إنجز، إيش علاقة سارة به في جامعة نزوة؟
0: لأن أنا كنت عايشة يعني في الجامعة هذه أول بداية. أنا انطلقت من بعد إنجز إلى جماعة قسور، لكن في البداية كنت في دخلت إلى إنجز، كان هذا يهتموا بطلاب الفاونديشن اللي هم طلاب السنة التأسيسية. أنا كنت حاسة أن الروتين اليومي ممل، يعني أروح الكلاسات أرجع البيت

0: ما شيء حاجة إنه أنا في نطاق كذا أبى أطلعها.
1: أيوة.
0: أبى أتعلم شيء جديد. أبى أخرج من الصندوق اللي أنا فيه. فقررت إني أدخل إلى هو مركز أنجز لأنه أنا ما درست تراني فاونديشن في الجامعة.
1: أيوة.
0: اختبرت آيلتس ودخلت سيدا تخصص.
1: مباشرة.
0: أيوة. فحبيت أشوف يعني كيف هي الحياة مع الطلاب اللي هم في هذه الفترة التأسيسية. حبيت أساعدهم بحكم إني أنا دخلت إلى التخصص مباشرة.
1: بالضبط.
0: وأعطيهم شوية من هذه اللي يعني التجربة اللي أنا عشتها في هذه الفترة. وحاول أساعدهم إنهم ما يأخذوا الدراسة كفاهم إن يعني الناس يأخذوها إن يعني لازم أروح وذاكر وأدرس وما أعرف إيش، لا لازم تحبها، لازم أنت تتعامل مع التخصص. صحيح. مالك بحب عشان أنت تبدع فيه.
1: بالضبط بالضبط. وما يكون شخص مثلا تأثيره ممكن مأثر عليك لكن أنت شايف نفسك إنه ما هذا ما مجالك.
0: صح.
1: أو ما ممكن تكون في هذا التخصص أو غيره.
0: صحيح.
1: أنا بس أرجع شوي لبولندا. سارة ذكرتي طبعا تحت الهواء هذا الكلام، كان انه اكثر ما اتعبك في بولندا ما كانت الدراسة كثر ما كانت، ولا كانت اللغة البولندية كثر ما كانت هناك الاشاعات. اي اشاعات تقصدي سارة؟
0: والله هو كلام الناس اللي ما يجيب ولا يودي ولا يأخر.
1: انت في بولندا كيف من الاشاعات اللي كانت توصلك؟
0: يعني الناس يتكلموا عليك ويشوفوك انت يعني مثلا طلعت مكان سويت شيء في حياتك يحاولوا أنهم يسحبوك لتحت. وهذه رسالة أوجهها للناس، لا تهتموا لكلام الناس ولا لشيء اسمه سمعة. يعني السمعة مأخوذة أصلا من السمع، أنت تسمع الشيء وتصدقه في الشخص، لا أنت تعاملت معه ولا تعرف الشخص ولا أنت عشت التجربة اللي هو عاشها ولا عشت معه أصلا، فأنت تسمع من يعني من الناس الثانيين اللي حولك وتروح تجسد هذا الشيء وتصدقه. يعني وين احنا واصلين في الحياة؟
1: هل عانيت كثير من هذا الموضوع وانت في بولندا؟
0: صراحة عانيت، لكني وصلت لمرحلة اني انا يعني خلاص اتخطيت وصرت ما اسمع للناس، لانه ترى قالوها وش علي انا من الناس، وش على الناس مني،
1: وش علي انا من الناس، وش على الناس مني.
0: صحيح.
1: انزين هذه الإشاعة وبعد كل هذا الكلام هل تغير فعلا، تغيرت نظرتك؟
0: تغيرت نظرتي
1: للأشياء.
0: أيوة لكل شيء. يعني صرت ما يهمني لأنه أنا عارفة أنا من سارة، أنا واثقة من نفسي.
1: جميل.
0: واثقة من الشيء اللي أنا أسويه والشيء اللي أنا أقدمه أصلا، فصار كلام الناس ما يهمني، والمفروض أصلا هو ما يهم أي حد بما أنك أنت عارف الشيء اللي تسويه راضي منك.
1: صحيح. وراضي أهلك.
0: صحيح. بما أنك أنت عارف الشيء اللي تسويه راضي منك وراضي أهلك، معناته أنت نجحت، والناس مستحيل بينتقدوك إلا إذا شافوك ناجح.
1: بالضبط، كلامك جميل. صحيح يا سارة. سارة زين، على ختام هذا اللقاء أنت إيش يعني رسالتك الناس اللي ممكن يمروا مثل هذه التجارب، مثل هذه التحديات، مثل هذه العقبات، رسالة سارة لهم؟
0: أول شيء عيشوا يومكم، لا تفكروا في أمس أبدا، خلاص لأنه طاف وانتهى. إنزين، وحتى المستقبل انتو ما تقصد تفكروا فيه، عيشوا اللحظة، أهم شيء تعيشوا لحظتكم. ما أقول لكم إنكم انتو ما تكونوا ناس طموحين، لكن الواحد ما يجلس يفكر في المشاكل والأشياء اللي تصير معاه ويحسب حسابها لبكرة، خلوها للحظتها، live the moment
1: في لحظتها.
0: أيوة.
1: زين سارة، كلمة شكرا اللي من تقولها في ختام هذا اللقاء؟
0: أكيد طبعا لماما والدتي.
1: الله يحفظها يا رب.
0: إنزين، وبعد لعمتي، عمتي سلوى،
1: أشكرها
0: كل الشكر لأنه هي اللي كانت واحدة من الأسباب إنه أنا هنا اليوم.
1: عمتك سلوى.
0: أيوة.
1: نوجه لك كل التحية.
0: وطبعا ما أنسى أهلي، والدي والباقي،
1: وكل اللي وقف طبعا،
0: وكل اللي وقف معي
1: وما زال يسند سارة. كل التوفيق لك سارة. احنا سعيدين بوجودك معنا في برنامج تو الناس وعبر إذاعة الشبيبة، فكل التوفيق لك إن شاء الله تعالى. موفقة.
0: شكرا لك.
1: شكرا سارة. إذا متابعين احنا راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم الحديث أو ما تبقى من فقرات برنامج تو الناس، ومع شوي من الرضي مكناس
0: وسط الأسواق غني
1: وش علي أنا من الناس،
0: وش على الناس مني
1: روح.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في آخر دقيقة من برنامج تو الناس. أي والله تو الناس يا شمعة القلاس. هذه تحية مسائية مستمعي الكرام لكم الريم. مساء الخير أيضا مساء الخير لآمال وعلاء الأمير من العراق. المساء عليك بالخير يا علاء. وهذه أيضا تحية لسندس الصابري. ومساء الخير لجوا. مساء الخير أهلا وسهلا بمريم المشيفري. مرحبا وسهلا. عبد العزيز العبد الله من قطر. وأيضا سالم سليم عبيد. نمسي عليك بالخير يا الغالي حياك الله. طبعا أنا أقرأ كذا أسماءكم ونبعث لكم التحية أكيد على ختام برنامج تو الناس لهذا اليوم اليوم الأحد. أم نبراس مساك الله بالخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا هذه رسالة تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام في موضوع حلقة اليوم. خلونا كذا بقول خاتمة عشان نختم بها الموضوع. هناك مراجعة علمية منشورة في طبعا حول علاقة الإنسان بأشياء الشخصية. وجدت أن الأشياء التي نمتلكها لا تكون مجرد أشياء مادية بل يمكن أن تحمل معاني شخصية وذكريات وهوية. وكلما ارتبط الشيء بالذات أو بأشخاص مهمين أو بحدث مؤثر زادت قيمته بالنسبة لنا. وأكيد دراسات في علم النفس تشير إلى أن الإنسان قد ينظر لبعض ممتلكاته وكأنها امتداد من ذاته وشخصيته، خصوصا عندما يكون الشيء مرتبط بذكرى أو تجربة مهمة. وأحيانا الشيء اللي نتمسك فيه ما هو بسبب قيمته المادية، وإنما لأنه يحمل جزء من قصتنا. ساعة من شخص نحبه، صورة من مكان عزيز، هدية من شخص مهم. عشان كذا ممكن مستمعي الكرام لو أعطيناكم فرصة تأخذوا لي أشياء، يعني ثلاثة أشياء معاكم إلى كوكب آخر. أكيد في تفاعلكم مستمعي الكرام احنا استفدنا من تفاعلكم من خلال اتصالاتكم أو من خلال رسائلكم. إن شاء الله نلقاكم بكرة في موضوع آخر وأيضا فقرات جديدة في برنامج تو الناس. تقبلوا تحياتي أنا عيد الخويطري وأيضا تحيات الزميل العزيز بدر البلوشي. كنا معكم في برنامج تو الناس. كونوا بخير لأن الدنيا دائما تكون بخير. وهل هلا في الطريق؟ هل هلا في الطريق أصحاب المشاوير المسائية؟ ودائما يقول رامي عياش وعدوية وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. دائما إن شاء الله ضحكتكم ما تفارق شفاتكم. إلى اللقاء نشوفكم بكرة تصبحوا على خير.

0: وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: Jones. Ah, nossa,
1: يا سيدي يا سيدي
2: يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامه لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومه المياه والصرف الصحي في سلطنه عمان. توصل خدماتها لكل بيت باعلى معايير الجوده والصحه والسلامه، وتحرص على مواكبه افضل الحلول الرقميه عشان توفر مياه نقيه ومستدامه وبيئه صحيه امنه للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شغال.

الليجامية محفوظ. لشركة عالم الفن.

لو عشت طول عمري أقف في جمايلك الغالية عليا أجيب من نوم.